سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم

ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم

الملكين وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه

السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم

قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى

وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر

به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون

قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.

وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم. مرحبا بكم في

0: الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد.
1: مرحبا بكم وأهلا.
0: نعم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: يا شيخ لو سمحت.
1: نعم.
2: عندي بعض الأسئلة عن السفر.
1: نعم.
2: فلو سافرت من مكان إقامتي إلى بلد آخر، هل يصح أن أصلي الصلاة الرباعية ركعتين كل صلاة في وقتها في البلد الآخر؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم، يجوز لك أن تصلي الرباعية ركعتين من حين أن تغادر بلدك إلى أن ترجع إليه، ولكن إذا كنت في بلد تقام فيه الجماعة وأنت تسمع النداء أي الأذان، عليك أن تحضر إلى المسجد وتصلي مع الناس.
2: نعم، لكن بغض النظر عن المدة يا شيخ.
1: بغض النظر عن المدة، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه حدد لأمته شيئا معينا، بحيث يقال من تجاوز هذا الحد فعليه الإتمام.
2: طيب يا شيخ لو سمحت.
1: نعم.
2: هل يصح أن أصلي في الطائرة وأنا جالس؟
1: أما نعم، الصلاة في الطائرة وأنت والإنسان جالس إذا كانت نفلا فلا بأس.
2: نعم.
1: إذا كانت نفلا كالوتر مثلا فلا بأس.
2: أما الفريضة؟
1: الفريضة لا يجوز، يجب أن تصلي قائما، ولكن إذا كنت يمكن أن تصل إلى المطار قبل خروج وقت الصلاة فلا تصلي في الطائرة.
2: نعم.
1: لأن الصلاة في الطائرة لا يتأتى فيها القيام بالأركان والشروط على الوجه المطلوب.
2: طيب.
1: أما إذا كانت الرحلة طويلة ولا يمكن أن تصل إلى المطار إلا بعد خروج وقت الصلاة، فحينئذ صل، ويجب عليك أن تقف في حال القيام، وأن تتجه إلى القبلة، وأن تركع، وأن تسجد بقدر ما تستطيع.
2: أيوة.
1: نعم.
2: طيب لو سمحت عند الجمع أو القصر، هل يلزم أن نأتي بالسنن؟
1: المسافر تسقط عنه سنة الظهر وسنة المغرب وسنة العشاء، هذه الثلاث تسقط عن المسافر، وما عدا ذلك فإنها باقية، يسن له أن يصلي سنة الفجر والوتر وركعتي الضحى وغير ذلك من النوافل، فلا يسقط عن المسافر من النوافل إلا الثلاث الذي ذكرت لك،
2: وهي سنة
1: إيش؟
2: الظهر والعشاء
1: والمغرب. نعم.
2: طيب في حالة أني أريد السفر بعد صلاة الظهر مباشرة، هل يصح أن أجمع العصر مع الظهر قبل السفر، علما بأني بأصل البلد الثاني في وقت صلاة العصر؟
1: أما إذا كنت في بلدك فلا تجمع. أما إذا كنت في البلد التي سافرت إليها وتريد مغادرتها فلا بأس أن تجمع العصر إلى الظهر ما دمت تريد أن تسافر قبل العصر.
0: طيب جزاكم الله خيرا، ومعنا مكالمة أخرى الآن.
1: نعم.
3: شيخ محمد.
1: نعم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
3: هل تجوز أحضرني عند كل صلاة مثل اللي تلفظها في القلب الإنسان؟
1: كيف؟
3: نية في الصلاة يعني تلفظها، يعني ما يتلفظها بس يحضرها في القلب.
1: اي نعم، نية الصلاة لا يتكلم بها،
3: بس لازم تكون احضارها في القلب عند كل صلاة او تكفي في اول الصلاة؟
1: يعني قصدك عند كل ركعة يعني؟
3: ايوه، في السنن وفي الرواتب.
1: اذا نوى الانسان عند تكبيرة الاحرام كفى.
3: ايوه،
1: اذا نوى
3: ايه
1: عند تكبيرة الاحرام كفى.
3: جزاك الله خير يا شيخ.
1: الله يبارك فيك.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: معنا مكالمة أخرى الآن. نعم.
4: ألو.
1: نعم.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
4: أقول يا شيخ الله يحفظك.

0: عندي طال عمرك بنت عمي جابت انتوام الله يحفظك.
1: نعم.
0: ولا شعوريا طاحت على واحد من الصغيرين وتوفى.
1: هي نفسها طاحت عليه؟
0: سم؟
1: هي سقطت عليه؟
0: نعم. ايه يعني ما حست الا يوم جت امها قومتها وقالت لها يا فلانة قومي عن البنت. يوم ان شافوا البنت لها طال عمرك ميتة يمكن لا حدود ساعة او ساعة الا ربع.
1: لكن هل انها ماتت بفعل الام ولا حين الولادة؟
0: سم؟
1: هل هي ماتت؟
0: نعم.
1: من اجل ان الام
0: كانت طال عمرك دم
1: بنها او حين الولادة؟
0: سم؟
1: او حين الولادة؟
0: لا طال عمرك امها نايمة وانقلبت عليها طال عمرك.
1: ايه.
0: وماتت البنت تقريبا بعد ما انقلبت امها عليها بعدود ساعة الا ربع تقريبا.
1: عليها بارك الله فيك عليها شيئان.
0: عليها صيام.
1: عليها شيئان. الاول الصيام.
0: ايوه.
1: يعني عتق الرقبة ان كان تقدر. اذا لم تقدر تصوم شهرين متتابعين.
0: شهرين متتابعين.
1: وعليها الشيء الثاني الدية.
0: سم.
1: على عاقلتها لوالد الطفلة.
0: نعم اللي هو انا طال عمرك.
1: فاذا سمحت جزاك الله خير.
2: نعم. شيخ محمد.
1: نعم.
2: هذه السائلة معنا على الخط تقول لها والد مصاب بالشلل لا يستطيع الحركة وأثناء الصلاة هل يوضى من قبل أولاده أم ييمم وهل يوجه للقبلة أثناء تأديته للصلاة أفتونا مأجورين.
1: أولا لا بد أن نسأل هذا المسلول هل هذا المسلول عاقل كامل العقل. إن كان ليس عاقلا كامل العقل فلا صلاة عليه. وإن كان كامل العقل لكنه لا يستطيع أن يتحرك فهنا نقول يجب أن يوضأ بالماء. وأما الصلاة فينويها بقلبه. نعم.
2: جزاكم الله خيرا. معنا مكالمة الآن على الخط. نعم تفضل.
1: نعم.
2: نعم الشيخ.
1: نعم.
2: فضيلة الشيخ هذه سائلة فهمت من سؤالها بأنها تأتيها الدورة الشهرية غير منتظمة وبالنسبة لصيام رمضان تقول أتتها الدورة الشهرية كيف تتعامل مع الصيام في مثل هذه الحالة؟
1: الكدرة قبل أن يأتي الدم ليس بشيء. فإذا صام فيجب على المرأة أن تصلي وأن تصوم في رمضان وصيامها صحيح وصلاتها صحيحة.
2: طيب.
1: لقول أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. نعم.
2: جزاكم الله خيرا. ومعنا مكالمة أخرى الآن على الخط. فضيلة الشيخ.
1: نعم.
2: هذه سائلة معنا على الخط تستفسر وتقول بأن لها 10 سنوات لم تؤدي زكاة ذهبها ماذا يجب عليها عن 10 سنوات الماضية جزاكم الله خيرا؟
1: لا يجب عليها شيء لأن المرأة التي لم تكن تؤدي زكاة حليها مدة من قبل أن تعلم أن الزكاة واجبة وتقتنع بالوجوب فإنه ليس عليها شيء. وذلك لأن القول السائد في هذه البلاد قبل سنوات أنه لا زكاة في الحلي والناس قد ساروا على هذا ومشوا عليه. لكن بعد أن شاع القول بوجوب الزكاة في الحلي وهو القول الراجح الذي تؤيده الأدلة صار النساء يخرجن زكاة الحلي. فهذه المرأة التي مضى عليها 10 سنوات نقول لها إذا كانت لم تعلم بوجوب الزكاة أو كانت مترددة بوجوب الزكاة بناء على اختلاف الفتوى في ذلك فإنه لا زكاة عليها. أما الآن فتبتدئ من هذا العام ما دامت علمت بوجوب الزكاة واقتنعت بذلك فإنها تبدأ زكاتها من الآن ولا شيء عليها فيما مضى.
2: طيب جزاكم الله خيرا. في سؤالها الثاني السائلة معنا على الخط تستفسر فضيلة الشيخ محمد وتقول بأن لها أخت أفطرت في رمضان بسبب تعاملها مع منظف الفلاش حيث كتم أنفاسها وخشيت على نفسها من الموت فأفطرت، ماذا يلزمها؟
1: لا يلزمها إلا قضاء هذا اليوم، لأن كل إنسان يفطر في رمضان بعذر شرعي فإنه لا إثم عليه وليس عليه إلا القضاء فقط. نعم.
2: طيب جزاكم الله خيرا. معنا مكالمة أخرى الآن. نعم فضيلة الشيخ. هذه امرأة سائلة تقول امرأة حجت وهي صغيرة مع أهلها ولم تطف طواف الوداع، ماذا يلزمها؟
1: إذا كانت صغيرة لم تبلغ فإنه لا يلزمها شيء، وإذا كانت صغيرة قد بلغت فقد تركت واجبا عليها عند أهل العلم أن تذبح فدية في مكة توزعها على الفقراء، ولها أن توكل من يقوم بذلك في مكة. نعم.
2: في سؤالها الثاني السائلة على الخط تستفسر وتقول بأنها حجت مرتين ولم ترمي جمرة العقبة وقد فدت، ماذا يلزمها في ذلك؟
1: ما دامت قد ذبحت فدية،
2: نعم،
1: أن تركها رمي جمرة العقبة السنتين، ويلزمها فديتان، فدية عن السنة الأولى وفدية عن السنة الثانية، ما دامت قامت بهذا فليس عليها شيء لأنها جبرت هذا الواجب بالفدية التي ذبحتها.
2: جزاكم الله خيرا. معنا مكالمة الآن على الخط. نعم.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: عندي سؤال بعطيك إياه طول العمر الله يجزاك خير.
1: تفضل.
3: في لنا ولد عقدنا زواجه على ابنة عمه قبل 4 أشهر، معي الشيخ؟
1: نعم.
3: وفي 3 من شهر رمضان قبل الإفطار نقول له روح سلم على زوجتك وارضها وسولف معهم، فصار بينه شوية مزاعلة هو ويا أخوانه.
1: إيه.
3: على أثر ذلك وفي أثناء الإفطار قال أنت مزعلتوني وهذه فلانة بنت فلانة مطلقة بالثلاث.
1: إيه.
3: توقفنا على الكلام هذا، لا علمنا أهل البنت وسكتنا حنا نستفتي في الموضوع هذا، ما رأي فضيلتكم جزاك الله خير؟
1: هل هو قد اجتمع بها؟
3: لا لسه بنت ما جاءها، الوعد العرس في العطلة.
1: طيب أسألك هل هو اجتمع بها؟
3: ما جاءها ولا وصلها إلا عند الملكة، حنا في الخارج وهي في جدة.
1: ولا راح لمها؟
3: ولا راح لمها لسه، لنقول رح لها وقال لا ما رح لها إلا عند العرس مرة واحدة.
1: خلاص ما دام الرجل قال إنها طالق إنها مطلقة 3.
3: نعم
1: نعم
3: نعم.
1: فإنها تطلق وليس عليها عدة ولها نصف المهر، وإذا شاء الآن أن يعقد عليها عقدا من جديد
3: إيه؟
1: فله ذلك.
3: إذا كان في عقد جديد جاهز
1: جاهز،
3: وإذا كان رأي ثاني؟
1: لا ما في رأي ثاني، هو الآن أقول لك الآن
3: إيه؟
1: لما كان طلقها بدون أن يدخل عليها.
3: نعم.
1: تطلق على طول.
3: تطلق على طول.
1: ولا ولا ولا فيها عدة ولا شيء ولا مراجعة.
3: ما علمنا أهلها ولا شيء.
1: لو ما علمتم أهلها.
3: إيه.
1: تطلق لو ما علمتوها ولا علمتوها أهلها.
3: إيه.
1: ولا وليس عليها عدة ولا شيء نبت، ولكن لها نصف المهر. إذا كان مثلا المهر أعطيتوها 30,000 فلها 15,000.
3: إيه.
1: كذلك أيضا إذا كان الآن يرغب أن يتزوجها.
3: إيه.
1: فلا بأس أن يتزوجها بعقد جديد.
3: بعقد جديد
1: وملكة جديدة ومهر جديد.
3: نعم.
1: أي نعم
3: نعم. هذا رأي فضيلتكم جزاكم الله خير.
1: بارك الله فيك.
3: رحم الله والديكم.
2: معنا مكالمة فضيلة الشيخ.
1: نعم.
2: هذه سائلة معنا على الخط تستفسر وتقول بأن زوجها ذهب بها لمحل الخياطة وحصل بينهما خلاف عند الوقت، فتقول بأن زوجها عصبي عنفها على ذلك وقال لها أنت طالق بالثلاث بحالة غضب، بعد ذلك هدأ، ماذا يلزمها وماذا يلزمه؟
1: لا بد أن يكلمني الزوج عن الموضوع ونسأله مثلا هل الغضب هذا كان شديدا أو كان غضبا يسيرا وهل طلق قبل ذلك أو لم يطلق، لا بد أن يكون التفاهم مع الزوج، فلتقل لزوجها يتصل بنا ونتفاهم معه.
2: فضيلة الشيخ،
1: نعم،
2: تقول جاءت من القاهرة للعمل بدون محرم، هل يجوز لها أن تؤدي العمرة والحج؟
1: لا يجوز لها أن تأتي من القاهرة بلا محرم، ولا أن تؤدي الحج والعمرة بلا محرم، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: انطلق فحج مع امرأتي. فأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدع الغزوة ويخرج مع امرأته، ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هذه المرأة، هل هي كبيرة أو صغيرة، هل هي جميلة أو قبيحة، هل معها نساء أو ليس معها نساء، هل هي آمنة أو غير آمنة. بل سد صلى الله عليه وسلم الباب مطلقا: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم.
2: أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
5: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. بيت

0: بيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. كما أسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النيران، وأن يكتب لنا جميعا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. موقف اليوم من مواقف بيت النبوة، أعرض الموقف لنعيشه روحا ولنطبقه واقعا، ليكون عملا نقتدي به ونورا نهتدي به. أما موقف اليوم يحكيه لنا كعب بن مالك، يقول أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا له. حديث اليوم يرويه عبد الله بن كعب، يقول أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا له على كعب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أين التقاضي؟ كان في المسجد، فارتفعت الأصوات، أصواتهما وهما يكلمان البعض حتى سمعها الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن كان يتقاضيان في دين داخل المسجد، وارتفع صوتهما. عندما ارتفع الصوت سمع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج وجاء صلى الله عليه وسلم فكشف ستار الحجرة التي بينه وبين المسجد، ونادى: يا كعب بن مالك، يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. فأشار بيده الرسول صلى الله عليه وسلم، أشار بيده أن ضع الشطر من دينك، يعني أسقط الشطر من دينك. قال كعب رضي الله عنه: قد فعلت يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: قم فأقضه. إذن الصورة مرة أخرى أن أبي حدرد يقاضيه كعب بن مالك في الدين، والدين لكعب. وارتفعت صوتهما، الرسول صلى الله عليه وسلم سمعهما في الحجرة، فخرج وأزاح ستار الغرفة، فقال: يا كعب، لأن كعب هو صاحب المال، فقال، أشار إليه إشارة فقط أن أقضي، أو عفوا أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم أن أسقط عنه نصفه أو شطره. فكعب رضي الله عنه قال: قد فعلت يا رسول الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أبي حدرد وقتها، فقال: قم فقضه، يعني خلاص وقع عنك الشطر فقضي الباقي. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف يعلمنا عدة أمور. أولا، البحث دائما عن حل الأمور ولا ترتفع الأصوات مبكرا، المبادرة لحل الأمور، لا نتركها حتى ترتفع الأصوات وتصل إلى أمور لا تحمد عقباها. ثم أيضا يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أن على المدين وعلى الدائن التزام حسن المعاملة، فالذي عليه الدين يفترض أنه يوفيه، وإن لم يستطع فليتفاهم مع صاحب الدين حتى لا ترتفع الأصوات، يفترض أنها تكون بالمفاهمة. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لأصحاب الأموال التيسير، أن الإنسان ييسر على غيره، ييسر عليهم أمور الديون التي في أعناقهم، فالناس تكون عليها ديون ويكون عليها ضغط وتكون أمور كثيرة فلا يستطيعون الوفاء، فليكن الإنسان سهلا سمحا يسيرا في تعامله. أيضا جواز أن يتكلم الناس أو التقاضي في المسجد. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يبين أن من كان قائدا، من كان
إماما، من كان يعني له كلمة في قومه، عندما يسمع بمثل هذه المشاكل، بمثل ما يحصل بين الأخوة، عليه أن يتدخل في حل. وأحيانا الحلول قد تكون بكلمة، وأحيانا الحلول قد تكون مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، أن طلب من كعب أن يضع عنه الشطر، وليس حكما ولم يأمره، لكنها إشارة فيها لطف وفيها تأدب وفيها مثل الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يضع، لأن الرسول يعلم أن من كان في حاجة أخيه سيكون له الصحابي كعب عندما الآن أسقط له أجر على ذلك، هذه الأموال وهذه الديون التي أسقطها عنه له أجر، وهو تعليم للناس كلهم أن كل الناس يفترض أن يكونون بين أمرين، إن كان مدينا فعليه أن يسعى لسداد دينه، وإن لم يستطع فليبلغ الدائن بعدم مقدرته وقد يسقط عنه، وأما الدائن فعليه أن يكون سمحا، أن ينظر، قد يكون الدائن لا يستطيع أن يسقط لكن يؤجل القسط، يسامح في القليل، يعمل شيء من باب الوئام بين الأسرة المسلمة، كلهم أخوة مسلمون، فهذه تكون فيما بينهم جمع للمحبة وجمع، وأن لا تكون أشياء بسيطة من أمور الدنيا تفرق الصحابة وتفرق الناس، يعني أمور الأموال هذه أمور دنيا، فعلى الإنسان أنها لا تكون هي التي تفرقه عن الآخر، فالناس بحاجة إلى التقارب والمحبة والتآلف، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه، أخوه ولا بد أن يحب له الخير، فلذلك تدعو هذه إلى التقارب والتآلف. أيضا هذا الحديث يعلمنا أن الناس في تعاملاتهم السماحة واليسر، ما نشاهده اليوم من واقع بعض الناس لا يسقط الدين بل يطالب به، بل نتفق أنه من حقه، لكن أنا أقصد أنه مطالبة حتى إنسان لا يستطيع ولا يؤجل عنه ولا يتعاون معه، بل ولا يكلمه كلمة طيبة، يعتبره كأنه يعني أجير تحت يده، هناك مشاكل بين أخوة وأخوات من أجل الديون، ورابطة الأخ الشقيق والأخت الشقيقة، ورابطة الأبوين الأب والأم أقوى من المال، فعلى الإنسان أن يحرص على هذه الروابط قبل المال، أما المال فسيأتي ويذهب ويعوضك الله خير، وبسماحتك ستتعوض خير وتنال الأجور، وأنت الدائن إذا أردت أن تستدين فخذ ما تحتاجه وسدد ما عليك، من أجل أن نكون جميعا أسرة واحدة، وأن نطبق تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم في السماحة في اليسر وفي قضاء الديون. بارك الله لنا في هذه المواقف وجعلنا ممن يستمعون إليها، وإلى موقف آخر، فأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي. بكم نرتقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم.

كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض

قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين

عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين

ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم

الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله

تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
2: سورة الفتح من سور القرآن المثاني التي تكثر قراءتها. تتحدث سورة الفتح عن البشرى بالنصر وخصائص المؤمنين المستحقين له، وتمتاز آيات سورة الفتح بقوة ألفاظها ودقة كلماتها. وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية 25 وهي قوله تعالى:
3: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله،
2: ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة والهدي، فتقرأ بفتح الهاء وتسكين الدال ثم ياء مفتوحة هكذا والهدي، ومن الخطأ قراءتها بضم الهاء وفتح الدال ثم ألف مقصورة هكذا والهدى. والهدي هو البدن التي ساقها رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الحديبية ليهديها في الحرم. وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ محلة، فيقرأ بكسر الحاء هكذا محلة، ومن الخطأ قراءته بفتح الحاء هكذا محلة. والمحل هو المكان الذي يحل فيه نحر الهدي وهو الحرم.
1: وأن أتلو القرآن.
0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. سماحة الشيخ، هذه رسالة تتعلق بالحج. يقول المرسل: أخوكم في الله وجابر يحيى الشوفي المالكي، رجل له مدة طويلة ولم يحج مع أنه يملك الزاد والراحلة ويزعم أنه لا يستطيع الحج، فما حكمه؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه والاهتداء بهدى. أما بعد، فإن حج بيت الله الحرام فرض على كل من استطاع السبيل إليه من الرجال والنساء، لقول الله سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالذي يملك الزاد والراحلة يملك القدرة على أداء الحج ثم يتخلف قد أتى كبيرة عظيمة ومنكرا عظيما، فالواجب عليه التوبة إلى الله والبدار بالحج في أول فرصة تمكنه، وليس له التخلف عن ذلك أو التساهل بذلك ما لم يستطيع الحج ببدنه وماله. وهذا أمر يجمع على إيمان أهل العلم، ليس في خلاف، بل قد يجمع العلماء على وجوب الحج مع الاستطاعة على جميع المكلفين من الرجال والنساء إذا استطاع ذلك ببدنه وماله. نعم.
0: هذه الرسالة من المرسل ميم عين ميم بريدة القصيم، يقول: قمت بتأدية فريضة الحج في إحدى سنين حجا مفردا، وكما هو معلوم بقيت محرما بعد طواف القدوم حتى رمي جمرة العقبة يوم النحر 10 ذي الحجة، ثم الحلق والتحلل الأول، وأكملنا مناسك الحج الطواف والإفاضة. وعندما يقول وعندما سألنا عن حقيقة هذا الحج طلب منا أداء عمرة لمن لم يسبق له أداؤها، وفعلا أدينا هذه العمرة من التنعيم، ما حكم من حج مفردا بدون عمرة؟ هل هي واجبة لتمام الحج أم لا؟ نرجو الإيضاح وفقكم الله.
1: الحج مفردا صحيح والعمرة لا بد منها، فإن ضمن على الحج وحج قارنا أجزأ ذلك وكفى. فإن حج حج مفرد فإن أحرم بالحج وبقي على إحرامه حتى كمل مناسك الحج فإنه يحتاج إلى عمرة بعد ذلك من التنعيم أو غير التنعيم من الحل، يعني التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما من الحل. فإذا أدى ذلك بأن أحرم من الجعرانة أو من التنعيم فطاف وسعى وقصر وحلق كملت عمرته والحمد لله، والعمرة واجبة في أصح قول العلماء، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم دل على ذلك، ومنها أنه لما سأله جبرائيل عن الإسلام ذكر له أنه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقال: وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم وتحج البيت وتعتمر، فذكر عمرة في بيان الإسلام فدل على فرضيتها. وقد روى ذلك هذا الحديث بهذه الزيادة ابن خزيمة في صحيحه وجماعة بإسناد صحيح. نعم.
0: سؤاله الآخر يقول: هل يجوز أداء العمرة عن والدي المتوفى وتكليف شخص آخر بتأدية الفريضة عنه؟
1: هذا السؤال
0: يقول: هل يجوز أداء العمرة عن والدي المتوفى وتكليف شخص آخر بتأدية الفريضة عنه؟
1: لا بأس بذلك، لا بأس يؤدي العمرة عن والده ويكلف شخص ثقة يؤدي عنه الحج، لا بأس بذلك. وإن تولى بنفسه أداء العمرة والحج عن والده فهذا أكمل في البر، ويجوز أن يؤدي الحج عن والده شخص غيره وهو يؤدي العمره، كما يجوز ان يحج عن شخص ويعتذر عن شخص اخر، كل هذا لا باس به.
0: ايضا يقول: من قص شعره ناسيا او جاهلا وهو محرم بالافراد بعد الطواف والسعي، هل عليه فديه؟ يقول: وما حكم من قص شعره ناسيا او جاهلا وهو محرم بالافراد بعد الطواف والسعي؟
1: إلا كان قد طاف وسعي لحجه.
0: نعم.
1: فلا بحرج عليه في قص، لأن حينئذ طاف وسعى قد أدى الركن الأول والشيء الأول من الأمور التي يحسبها التحلل وهو الطواف ويتبعه من السعي، فإذا فعل ذلك ساغ له حينئذ يحلق أو يقصر والحمد لله، وبهذا يحصل التحلل الأول.
0: نعم.
1: ثم بعد رمي الجمرة يحصل التحلل الثاني، وإن كان قد رمي الجمرة قبل الطواف فإذا حصل التحلل بالرمي والطواف فيكون حينئذ مباح له حل الحلق والتقصير، والمشروع له أن يحلق أو يقصر. فلو قصر أو حلق جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، لأن محل أولا الجاهل لا شيء عليه والناسي لا شيء عليه، ثم ثانيا لو تعمد ذلك فإنه جائز له حينئذ، لأن قد فعل واحدة من الثلاثة فرمى أو طاف فقد شرع له أن يحلق أو يقصر، فإذا تعمد ذلك فله المشروع له

0: المناسبة جاهلة فلا شيء يعني، حتى ولو كان قبل الطواف بالسعي، حتى ولو كان قبل عرفة لو قصر أو حلق من رأسه جاهلا أو ناسيا فلا شيء على هذا الصحيح.
1: أحسنتم. سؤاله الأخير يقول: هل العمرة للمتمتع والقارن هي نفس طواف القدوم؟ أعتقد أنه يريد هل طواف الطواف للعمرة للمتمتع والقارن هل هو نفس طواف القدوم؟
0: إذا كان قارنا
1: نعم
0: فطوافه طواف قدوم، والعمرة قد دخلت في الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، دخلت روح الحج إلى يوم القيامة بإحرامهما جميعا مقرن يطوف ويسعى ويعتبر الطواف طواف القدوم والسعي سعي الحج، ويبقى على إحرامه إذا كان معه هدي من إبل أو بقرة ولم يبقى على إحرامه إلا الحج. فإذا جاء يوم عرفة فوقف بعرفات ثم يوم العيد من جرى جمرة العقبة ويحلق ويقصر ويحصل التحلل الأول ثم يطوف حينئذ ويكون بذلك قد أدى الحج وعمرة جميعا وأجزأه السعي السابق. وطواف الأول طواف قدوم، هذا إذا كان قارنا هو الذي أحرم الحج وعمرة جميعا وبقي على إحرامه إما لأنه ساق الهدي أو لأنه رأى أن هذا جائز ففعله استمر على إحرامه، فإن هذا طوافه الأول يعتبر طواف قدوم والعمرة دخلت في الحج وصار حكم الحج والسعي هو سعي الحج مقدما، فطواف الحج يكون بعد عرفات يوم العيد متأخرا طواف الحج يوم العيد أو بعده هذا طواف الحج. بخلاف من أحرم بالعمرة وحدها فإن طواف القدوم هو طواف العمرة يجزئه، يكون طواف القدوم طواف واحدا يطوف سبعة أشواط ويكفي عن العمرة وعن القدوم ولا يحتاج إلى طوافين طواف القدوم طواف العمرة إذا كانت عمرة مفردة. نعم.
1: طيب وإذا كانت العمرة إذا اعتمر متمتعا الحج متمتعا؟
0: إذا اعتمر متمتعا كذلك عمرة مفردة
1: عمرة طواف
0: القدوم طواف القدوم.
1: نعم يكفي. هذه الرسالة من سلمان طاوي الرمزي، يسأل أيضا عن الحج، يقول: إن لي زوجة وقد توفيت ولم تقضي فريضة الحج، وأنا أريد أن أحج عنها غير أنني لم أقضي فريضة الحج عن نفسي، وما أدري هل يجوز لي أن أنيب واحدا يحج عنها، وهل يجوز لي أن أنيب واحدا يحج عني؟ أفيدوني أثابكم الله.
0: أما الميتة فجزاه الله خيرا إذا من السلام يحج عنها من الثقات الطيبين، وإن أخر ذلك حتى يحج عن نفسه ثم يحج عنها فلا بأس، أولا يحج عن نفسه يبدأ بنفسه أولا هذا هو الواجب، ثم يحج عنها إذا شاء بعد الآن، وإن أحب أن يعجل حجها فيعطي بعض الثقات ما لم يحج عنها فلا بأس كله طيب.
1: هذه رسالة من المستمع محمد صالح زروي من ينبع البحر، يقول: كيف يفعل الحاج إذا احتلم وهو محرم وهو في فعل الحج، وبأن الكعبة لا يطوف بها أحد وهو جنوب؟
0: إذا احتلم وهو محرم يغتسل غسل الجنابة ولا شيء عليه، لأنه لم يتعمد هذا بل ليس باختياره، مثل الصائم في رمضان يحتلم في النهار يغتسل ولا شيء عليه، صومه صحيح وحجه صحيح. إذا احتلم بعرفات أو في مزدلفة أو في الطريق بعدما أحرم كل ذلك لا حرج عليه، ولكن يلزمه الغسل، فإن لم يجد ماء لأن في محل ما في ماء لو كان مريضا لا يستطيع استعمال الماء استعمل فيهم تعفر بالمترى يد المترى بيديه بنية الجنابة فيمسح وجهه وكفيه بنية الجنابة ويطهر بذلك ولا شيء عليه وحجه صحيح تام، لأن هذا الاحتلال ليس باختياره.
1: نعم.
0: والله لا يكلف نفسا إلا وسعها سبحانه وتعالى.
1: هذه الرسالة لم يذكر صاحبها اسمه، يقول: ما حكم الشق في الطواف؟ هل هو كامل أو ناقص أو زايد؟ أفيدونا وفقكم الله.
0: الشق في الطواف مثل الشق في الصلاة، إذا شك أن طاف شوطين أو ثلاثة جعلها شوطين، وإذا شك أن طاف ثلاثة أو أربعة جعلها ثلاثة، وإذا شك أن ستة أو سبعة جعلها ستة، ويأتي بالسابع يعني يبني على اليقين حتى يكمل السبعة بيقين، هذا الواجب عليه.
1: هذه الرسالة من إحدى الأخوات المرسلة، تقول: أختكم في الله من المملكة العربية السعودية، تقول: إنني امرأة قريبة من الله ومتمسكة بالله عز وجل، وتقول: يوجد بالقرب منا جار يمر إلى صلاة العشاء وهو متوضأ ويذهب إلى المسجد، وزوجي يبقى بدقائق قليلة، وإن زوجي قد وسوس له الشيطان ويشك بي وبجاري، وأنني بريئة وأنني راجية جزاها من الله، لكن سمعت كلام بعض الناس أو الأخوات أن المرأة تحرم على زوجها إذا شك فيها أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء، هل هذا صحيح؟ وهل المرأة تحرم على زوجها؟
0: لا شك الرجل في زوجته واتهمها بأنها تأتي الفاحشة أو أن لها صاحبا، هذا الشك لا يحرمها عليه، فهذا من الشيطان والواجب عليه الحذر من وساوس الشيطان ومن التهم بغير حق، ليس له أن يتهم زوجته ولا غيرها بغير حق، وهذه التهمة وهذا الشك لا يحرمها عليه، ما ذلك يوجب الإثم إذا كان تحريمه لها إذا كان شكه فيها ليس عن أساس صحيح، وإن مجرد إنما هو مجرد تهمة فليس له ذلك. أما إن وجد أمارات وعلامات فإنه ينصحها ويوجهها ويحذرها ولا تحرم عليه أبدا.
1: هذه الرسالة وردت في البرنامج من جمهورية السودان الديمقراطية مدينة عطبرة، يقول أخوكم في الله تاج الدين إبراهيم أحمد، يقول والدتي الحاجة توفت بالأراضي المقدسة بعد أداء فريضة الحج، وتوفت بجدة وهي في طريقها للسودان يوم 23 للحجة، وأنا منذ ذلك التاريخ لي النية الصادقة لزيارة الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج والوقوف على قبر والدتي والترحم عليها، ولكن الحائل دون ذلك هو أن والدي رجل شيخ كبير وهو طريح الفراش لا يستطيع الحركة ويأكل ويشرب جيدا جدا، وهو معي بالمنزل وهو دائما يقف عقبه دون حضوري للأراضي المقدسة، فهل يحق لي من ناحية شرعية تركه والحضور للأراضي المقدسة مع العلم بأنني سوف أمكث بعض الزمن بعد القضاء الفريضة بالأرض المقدسة، فما رأي الشرع والعلماء؟ أفيدوني زادنا الله وإياكم علما ودمتم في حفظ الله ورعايته.
0: ينبغي أن تعلم أيها السائل أن بر الوالدين أهم الواجبات ومن أعظم الفرائض، كما قال الله جل وعلا وقال ربك أن تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال سبحانه لكم لي ولوالديك إلي المصير. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما في أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله، قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين، قيل ثم أي؟ ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فبر الوالدين من أهم المهمات حتى قدم على الجهاد، فكونك تقيم على والدك وتحسن إليه وترعاه وتتلطف به وتقضي حاجاته هذا أعظم وأفضل من حجك ومجيئك إلى الأرض المقدسة. فنوصيك أيها الأخ بلزوم ما فيك والإحسان إليه والاستمرار في بره حتى يشفيه الله أو يتوفاه الله، وبعد ذلك في إمكانك التوجه للحج أو العمرة. وجعل الله لك التوفيق وتقبل منا ومنك
1: إن شاء الله تعالى. هذه من رسالة من الرياض وتتعلق أيضا في الحج من محمد عوض المسماري وعائلته، يقول قدمت مكة حاجا متمتعا، وبعد انتهائنا من السعي قصرنا شعرنا من جانب الرأس فقط ولبسنا ملابسنا، وبعد 3 أيام ونحن في مكة تحدثنا مع جماعة أخرى عن التحلل بالتقصير من بعض الرأس، فقيل لا يجوز، ما حكم تحللنا هذا؟ هل علينا شيء؟ أفيدونا وفقكم الله.
0: من ذهب الله للإنسان يجزي تقصير على الرأس إلى ربعه إلى كل يسمى تقصيرا، والذي مضى يعفو الله عنه إن شاء الله ويكفي، ولكن في المستقبل ينبغي أن تعمم التقصير كما تعمم الحلق، فلا ينبغي الاقتصار على الرأس بل ينبغي تعميمه، هذا هو قول مختار أن ينبغي تعميم الرأس بالتقصير كما يعم بالحلق، هذا هو الواجب وهذا هو الأرجح، والذي مضى يعفو الله عنه ولا شيء عليه.
1: أحسنتم أيها السادة، إلى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء الذي استضفنا فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. أيها الأخوة، حتى نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلاً فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقاً سميناً أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده 25 جزءا، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. ثم قال أبو هريرة: فاقرأوا إن شئتم، إن قرآن الفجر كان مشهودا. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجراً من الذي يصلي ثم ينام. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: التفسير الميسر.
2: التفسير يقول فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
2: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
2: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر.
3: التفسير الميسر.
4: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
2: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليمًا كثيرًا. نشرع في تفسير سورة التوبة. وسورة التوبة مدنية، وبعض أهل العلم يستثني الآيتين الأخيرتين، قال أنها مدنية، قال أنها السورة كلها مدنية إلا الآيتين الأخيرتين فمكيتان. والله سبحانه وتعالى لم ينزل البسملة، لذلك لا نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في أول سورة براءة. وذكروا من المعاني أن البسملة أمان، وهي نزلت، هذه السورة نزلت لرفع الأمن بالسيف. وسورة التوبة هي آخر سورة نزلت كما ثبت في البخاري عن البراء أنها آخر سورة نزلت، ولها 9 أسماء. الأول سورة التوبة، الثاني براءة، وهذان مشهوران بين الناس، الثالث سورة العذاب، الرابع المقشقشة، الخامس سورة البحوث لأنها بحثت عن سرائر المنافقين، السادس الفاضحة، فضحت المنافقين، السابع المبعثرة، بعثرت أخبار الناس، الثامن المثيرة، أثارت مخازي المنافقين، التاسع الحافرة، حفرت عن قلوب المنافقين. يقول الله سبحانه وتعالى براءة، يعني هذه براءة من الله ورسوله، واصلة إلى الذين عاهدتم من المشركين. الذين عاهدتم من المشركين ونقضوا العهد، فهذه البراءة من هؤلاء المشركين الذين نقضوا العهد، أو عاهدتم المشركين عهداً عاماً مطلقاً أن يوضع الحرب إلى، يعني إلى غير مدة، إلى غير مدة. والبراءة معناها زوال الأمان، فمعنى الكلام، معنى الآية، وقعت البراءة من المعاهدين الناقضين للعهود، إلا الذين عاهدتم ثم لم ينقضوا عهودهم، العهود، فليس لا يدخلون في البراءة ما لم ينقضوا العهد، ما لم ينقضوا العهد. إذن لابد أن نقيد هذه الآية بما سيأتي، لأن الله سبحانه وتعالى بعد آيتين أو 3 سيقول إلا الذين عاهدتم من المشركين كما سيأتي بعد قليل. فسيحوا، أي سيروا آمنين أيها المشركون، فسيحوا في الأرض 4 أشهر. وهذه الأشهر ليست الـ4 الأشهر التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله إن عدة الشهور عند الله 12 شهراً، قال منها 4 حرم. ليست 4 هذه في الآية اللي أمامنا 4 المذكورة في آية إن عدة الشهور عند الله، قال فسيحوا في الأرض 4 أشهر،
5: أربعة أشهر، قالوا أولها شوال، والله أعلم. المقصود أنها أربعة أشهر من حين نزلت هذه الآية، وليست الأربعة أشهر الحرم التي ذكرت في آية إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها أربعة أقل منها أربعة الحرم، هذه غير ذيك. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله. غير معجز الله أي غير فائتي عذاب الله سبحانه وتعالى، وأن الله مخزي، يعني مذل، مذل لهم في الدنيا بالقتل، مخزي الكافرين، يعني مذل لهم بالقتل في الدنيا والعذاب في الآخرة. وأذان أي إعلام، الأذان هو الإعلام، وإعلام من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر يوم النحر أن الله بريء من المشركين وعهود المشركين، ورسوله كذلك بريء من المشركين ومن عهود المشركين. يقول الله سبحانه وتعالى أن الله بريء من المشركين ورسوله، الله بريء من المشركين والرسول بريء من المشركين.

من الاستمرار على الكفر. الإيمان خير لكم من الكفر. وإن توليتم عن الإيمان فاعلموا أنكم غير معجز الله. اعلموا أنكم غير معجز الله، يعني غير فائتي الله سبحانه وتعالى. فاعلموا أنكم غير معجز الله، قال الله سبحانه وتعالى: فإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله. وبشر الذين كفروا، بشر أخبر الذين كفروا بعذاب أليم أي مؤلم إن لم يتوبوا، وهو القتل والأسر في الدنيا والعذاب في جهنم في الآخرة. تنبيه، ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة الخزي، إن الله سبحانه وتعالى مخزي الكافرين. الخزي في القرآن على معاني. المعنى الأول الخزي بمعنى الذل والهوان. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وقال تعالى: إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. المعنى الثاني الخزي أي الفضيحة، قال تعالى: فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، يعني لا تفضحوني، واتقوا الله ولا تخزون. المعنى الثالث العذاب، قال تعالى: ومن خزي يومئذ ولا تخزني يوم يبعثون. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا. الرابع القتل والجلاء، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، يعني القتل والجلاء لبني قريظة والنظير وهم يهود المدينة. له في الدنيا خزي، وهو النضر ابن الحارث، ابن الحارث. يقول الله سبحانه وتعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا، يعني لم ينقصوا شيئا من شروط العهد، ولم يظاهروا عليكم، يظاهروا يعني يعاونوا، المظاهرة المعاونة، ولم يظاهروا عليكم أحدا، يعني لم يعاونوا عليكم أحدا من الكفار، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إلى أن تنقضي المدة المتفق عليها. إن الله يحب المتقين الذين يتمون، يعني الذين يتمون العهود. فإذا انسلخ أي خرج الأشهر الحرم، ليس المراد هنا الأشهر الحرم، الأشهر الأربعة المذكورة في قوله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا قال منها أربعة حرم. المراد هنا أشهر حرم أربعة، هي آخر مدة التأجيل، لما نزلت براءة نبتدي أربعة أشهر من براءة، وليس معناها الآية المذكورة منها أربعة حرم إن عدة الشهور عند الله، تنبيه. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم في حل أو حرم، يعني من المشركين، من الذين لم يكن لهم عهد، أما المعاهدين فلا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إلا الذين عاهدتم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ممن لم يكن له عهد، وخذوهم بالأسر واحصروهم في القلاع والحصون حتى يضطروا إلى القتل أو الإسلام، واقعدوا لهم كل مرصد، أي كل طريق يسلكونه، كل طريق يسلكونه. والأسير الله سبحانه وتعالى قال: فخذوهم واقتلوهم بما فيهم الأسر. والأسير ذكرنا أن حكمه يرجع إلى الإمام، فإن شاء يعني قتله، وإن شاء فداه، وإن شاء من عليه، يرجع إلى يعني الإمام، يحكم بما فيه مصلحة للمسلمين، وليس من باب التشهي له، وإنما بما فيه مصلحة للمسلمين. فإن تابوا عن الكفر وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة

0: يفعل ما يفعل المسلمون، فخلوا سبيلهم ولا تتعرضوا لهم، إن الله غفور لمن تاب رحيم بهم. وإن أحد من المشركين، يعني وإن أحد من المشركين الذين أمرت بقتلهم ممن لم يكن بينكم بين عهود استجارك، يعني استأمنك من القتل، فأجره، أمنه من القتل لأجل حتى يسمع كلام الله، يعني القرآن، ثم أبلغه مأمنة، وهو أمان إلى أن يصل إلى دار قومه إن لم يؤمن، لينظر في أمره لعله يؤمن مستقبلا. ذلك الحكم المذكور بأنهم قوم لا يعلمون، لا يعلمون دين الله، فلا بد لهم من سماع القرآن ليعلموا لعلهم يؤمنون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: كيف يكون للمشركين، كيف بمعنى لا يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله، وهم الكافرون بالله، الكافرون بالرسول، غادرون، يعني يغدرون بالعهود، إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام يوم الحديبية، وهم قريش يعني الله سبحانه وتعالى استثناهم من قبل، فما استقاموا لكم، إذا أقاموا على العهد ولم ينقضوه فاستقيموا لهم على الوفاء، إن الله يحب المتقين. والنبي صلى الله عليه وسلم استقام على عهدهم لكنهم نقضوا ذلك. كيف وإن يظهروا، كيف يكون لهم عهد وإن يظهروا عليكم، يظهروا عليكم يعني يظفروا بكم، وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم، لا يراعوا فيكم إلا، لا يراعوا فيكم قرابة ولا ذمة ولا عهد، بل يؤذوكم ما استطاعوا، يرضونكم بأفواههم بكلامهم الحسن، وتأبى قلوبهم الوفاء بالعهود، وأكثرهم فاسقون، أي ناقضون للعهود. والعهد في القرآن على معاني: المعنى الأول بمعنى الوصية، قال تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ألم أعهد إليكم يا بني آدم. المعنى الثاني الأمان، قال تعالى: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. المعنى الثالث الوفاء، قال تعالى: وما وجدنا لأكثرهم من عهد، أي من وفاء. المعنى الرابع التوحيد، قال تعالى: إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، أي توحيدا بقول لا إله إلا الله. الخامس اليمين، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. السادس الوحي، قال تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، بمعنى الوحي والنبوة كذلك. قال تعالى: لا ينال عهد الظالمين، المعنى السابع النبوة، لا ينال عهد الظالمين، أي النبوة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: اشتروا بآيات الله، أي القرآن، ثمنا قليلا من الدنيا، بمعنى أنهم تركوا اتباع القرآن للشهوات والهوى، فصدوا عن سبيله، عن دين الله. إنهم ساء، يعني بئس ما كانوا يعملون، ما كانوا يعملونه في الدنيا. لا يرقبون في مؤمن، لا يراعون في مؤمن إلا ولا ذمة، سبق بيانها. وأولئك هم المعتدون، الناقضون للعهود. فإن تابوا عن الكفر وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم، أي فهم إخوانكم في الدين. ونفصل الآيات، أي نبين الآيات الأحكام لقوم يعلمون، أي يتدبرون. وإن نكثوا، أي نقضوا أيمانهم، أي عهودهم ومواثيقهم، من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم، يعني عابوا الإسلام، فقاتلوا أئمة الكفر، يعني رؤساء الكفر، إنهم لا أيمان لهم، لا عهود لهم، لعلهم ينتهون، لعلهم، يعني حاربوهم وقاتلوهم لعلهم ينتهون عن الكفر. ألا تقاتلون، هذا للحظ، للتحضيض، ألا تقاتلون قوما نكثوا أي نقضوا أيمانهم أي عهودهم، وهموا بإخراج الرسول من مكة لما تشاوروا في إخراج الرسول بدار الندوة، وهم بدأوكم بالقتال أول مرة حيث قاتلوا خزاعة وهم حلفاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فما يمنعكم أن تقاتلونهم؟ أتخشونهم؟ أتخافونهم؟ فالله أحق أن تخشوه في ترك قتالهم إن كنتم مؤمنين، إن كنتم كاملي الإيمان فلا تخشوهم واتبعوا أمر الله سبحانه وتعالى.
1: ثم يقول الله سبحانه وتعالى:
0: قاتلوهم أي المشركين، يعذبهم الله يعني يقتلهم الله بأيديكم، يعذبهم الله بأيديكم يعني يقتلهم بأيديكم، ويخزهم يذلهم بالأسر والقهر، وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين بما فعل بهم. فالله سبحانه وتعالى يشفي صدور قوم مؤمنين من بني خزاعة لأنهم نقضوا العهد، ويذهب غيظ قلوبهم كرب القلوب، ويتوب الله على من يشاء، يتوب عليه بالرجوع إلى الإسلام كأبي سفيان وغيره، والله عليم بخلقه حكيم في صنعه وأفعاله. أم حسبتم أن تتركوا، أم هنا بمعنى الهمز، همزة إنكار، أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم، لما هنا بمعنى لم، ولم يعلم الله الذين جاهدوا منكم، يعني لم يعلم، لم يظهر، العلم هنا بمعنى الإظهار، ولم يظهر الله سبحانه وتعالى الذين جاهدوا منكم، الذي جاهد بإخلاص يظهره الله سبحانه وتعالى، ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة أي بطانة، ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة أي بطانة وأولياء، ليس لهم أولياء إلا الله والرسول والمؤمنون، والله خبير بما تعملون، فيجازيكم الله سبحانه وتعالى عليه في الآخرة. أم حسبتم، أم في القرآن لها معاني، المعنى الأول تأتي بمعنى أو وهي الكثير، قال تعالى: أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى، يعني أو أمنتم، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، يعني أو أمنتم. المعنى الثاني بمعنى همزة استفهام، أم حسبتم أن تتركوا، هذا من باب الاستفهام إنكاري، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك، أم له البنات ولكم البنون، كلها بمعنى الهمز الاستفهام إنكاري. المعنى الثالث أم بمعنى بل، قال تعالى: أم بظاهر من القول، يعني بل بظاهر من القول، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، بمعنى بل أنا خير من هذا الذي، قال تعالى: أم يقولون نحن جميع منتصر، يعني بل يقولون نحن جميع منتصر.
1: ثم يقول الله سبحانه وتعالى:
0: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله بدخوله والقعود فيه شاهدين على أنفسهم بالكفر، كيف شهدوا على أنفسهم بالكفر وأنهم وهم يرون أنهم على صواب وأنهم على حق؟ لأنهم ثبتوا على الكفر وعدلوا عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو حق لا يخفى على مميز، فكانوا بمنزلة من شهد على نفسه بالكفر. أولئك المتصفون بهذه الصفات حبطت أعمالهم، بطلت أعمالهم لعدم شرط وجود شرط القبول، وفي النار هم خالدون يوم القيامة. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. المساجد والمسجد في القرآن على معاني، المعنى الأول المسجد المراد به البيت المقدس، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، هذه نزلت فيه حالة خاصة. المعنى الثاني المسجد الحرام، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، يعني المسجد الحرام وعمارة المسجد الحرام. المعنى الثالث مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لمسجد أسس على التقوى، وقيل إن المراد مسجد قباء. المعنى الرابع مسجد الضرار، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا. الخامس مكة والحرم، والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. وصدوكم عن المسجد الحرام، أي مكة والحرم وليس المسجد فقط. المعنى السادس جميع المساجد، لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. يقول الله سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى أحدا إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. لو قال قائل عسى ترجي عسى أن يكون، نقول عسى من الله واجبة، يعني واجبة الوقوع ليست من باب الترجي. أجعلتم سقاية الحاج؟ روى مسلم في صحيحه من حديث النعمان بن بشير قال كنت عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج، وقال الآخر ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام، وقال الآخر الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. فزجرهم عمر وقال لا ترفعوا أصواتكم عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوم الجمعة، ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما اختلفتم فيه، فأنزل الله سبحانه وتعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله في الفضل، والله لا يهدي القوم الظالمين أي الكافرين. وبعض أهل العلم بعض المفسرين يقول أن هذه الآية نزلت رداً على من قال أن سقاية كلام العباس وأنه كان يسقي الحاج ويعمر المسجد الحرام، فيقول لما نسيتم محاسننا وتكلمتم عن مساوئنا، لكن لا يصح في هذا الشأن في هذا المعنى حديث. ثم أكد هذا المعنى فقال الذين آمنوا ثم وهاجروا من مكة إلى المدينة وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة، أعظم درجة أعظم رتبة عند الله من غيرهم، وأولئك هم الفائزون الظافرون بالخيرات. يبشرهم ربهم يوم القيامة برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم، والنعيم هو لين العيش، مقيم أي دائم، خالدين فيها أي في الجنة. خالدين هذا فعل ماضي، نقول هذا معناه إذا دخلوا يخلدون فيها، خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. فالله سبحانه وتعالى وصف هذا الأجر بأنه عظيم، مما يدل على أن هذا الأجر لا يمكن أن يتصوره بشر. ثم يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وأخوانكم أولياء. لما أمر الله سبحانه وتعالى المسلمين بالهجرة جعل الرجل يقول لأهله إن قد أمرنا بالهجرة، فمنهم من يسرع إلى الهجرة ومنهم من يتعلق به عياله زوجته فيقولون ننشدك الله ألا تدعنا إلى غير شيء، فيرق قلبه فيجلس معهم. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وأخوانكم أولياء إن استحبوا اختاروا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم يجلس معهم على الكفر فأولئك هم الظالمون، وأعظم الظلم الوقوع في الكفر. يقول الله سبحانه وتعالى قل إن كان الأول آباءكم، الثاني الأبناء، والثالث الإخوة، والرابع الأزواج، والخامس العشيرة يعني الأقارب، السادس الأموال اقترفتموها يعني اكتسبتموها. السابع التجارة تخشون كسادها يعني الخسارة. ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهادا في سبيله، فتقعدوا لأجل هذه الأمور عن الهجرة والجهاد، فتربصوا يعني انتظروا حتى يأتي الله بأمره. هذا تهديد لهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين الذي يخالف أمر الله سبحانه وتعالى. لقد نصركم الله في مواطن للحروب كثيرة كبدر وقريظة والنظير ويوم حنين. واذكر يوم حنين، حنين واد بين مكة والطائف، يعني اذكر يوم قتالكم فيه هوازن، وكان في شوال سنة 8. يقول الله سبحانه وتعالى: إذ أعجبتكم كثرتكم فقلتم لن نغلب اليوم من قلة، لأنهم كانوا 12,000 المسلمون والكفار 4,000، فلم تغن عنكم شيئا هذه الكثرة وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، يعني مع سعتها لم تجدوا مكانا تطمئنون إليه لشدة ما لحقكم من الخوف. ثم وليتم مدبرين أي منهزمين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت. قال البراء بن عازب: لما حملنا عليهم انكشفوا فأكببنا على الغنائم فأقبلوا بالسهام فانكشف المسلمون عن رسول الله. وبعضه يقول: ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ جماعة من أصحابه، منهم أبو بكر وعمر وعلي والعباس وأبو سفيان بن الحارث. وبعضهم يقول: لم يبقى معه سوى العباس وأبي سفيان، والله أعلم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول للعباس: نادي، لأن العباس كان صوته عالي، نادي يا عباس، قل: يا معشر الأنصار، يا أصحاب السمرة، يا أصحاب سورة البقرة. فنادى وكان صيتا، فأقبلوا كأنهم الإبل إذا حنت إلى أولادها يقولون لبيك. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى قتالهم فقال: الآن حمي الوطيس، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. لما تفرق الجيش عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم نادى للخلص من المؤمنين، فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والبقية هربوا منهزمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الآن حمي الوطيس. كانوا يقاتلون مع كثرة لكنهم لم يخلص إيمانهم. ثم قاتل النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء القلة، فأنزل الله سكينته على رسوله، الطمأنينة، وعلى المؤمنين، فردوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما ناداهم العباس وقاتلوا. وأنزل جنودا لم تروها، أنزل الله سبحانه وتعالى الجنود مع هؤلاء القلة المؤمنين، وعذب الذين كفروا بالقتل والأسر، وذلك جزاء الكافرين. الله سبحانه وتعالى يقول: وأنزل جنودا. والجنود في القرآن على معاني: المعنى الأول الملائكة، وما يعلم جنود ربك إلا هو. المعنى الثاني الرسل والمؤمنون، وإن جندنا لهم الغالبون. الثالث الذرية، وجنود إبليس أجمعون، يعني الذرية والشياطين. المعنى الرابع الجموع، فلا نأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. وقال: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقال تعالى: هل أتاك حديث الجنود، يعني الجموع. الخامس الناصرون، فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا، أي أضعف ناصرا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. من أراد أن يتوب الله عليه يتوب عليه، فالذي يعني انهزم يتوب الله سبحانه وتعالى عليه، والذي يعود إلى الإسلام يتوب الله عليه، والله غفور لمن تاب رحيم بهم.
2: أنتم تستمعون إلى برنامج التفسير الميسر مع الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار. التفسير الميسر.
3: التفسير الميسر.
1: ثم يقول الله سبحانه وتعالى:
0: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. نجس يعني كما أن علينا أن نجتنب النجاسة كذلك نجتنبهم. فلما كان علينا اجتناب المشركين فعلينا اجتناب المشركين كما نجتنب الأنجاس، وليس معناهم معناه أن من يمس مشركاً عليه أن يغسل يديه، وإنما المراد أنهم في يعني في حكم النجس من حيث الاجتناب. فلا يقربوا المسجد الحرام، قال لا يقربوا المسجد الحرام ولم يقل فلا يقربوا الحرم أو فلا يقربوا مكة. فعلى هذا لا يجوز أن يدخل المشرك المسجد الحرام، لكن يجوز أن يدخل الحرم، يجوز أن يدخل مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. هذه قالها النبي صلى الله عليه وسلم بعد لما فتح مكة، قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ودار أبي سفيان في مكة في الحرم، مما يدل على أنه يجوز دخول المشرك للحرم، لكن لا يجوز دخول المشرك للمسجد الحرام. الله سبحانه وتعالى قال: فلا يقربوا المسجد الحرام. وإن خفتم، وإن خفتم عائلة، العائلة يعني الفقر، إن خفتم فقرا بانقطاع التجارة عنكم فسوف يغنيكم الله من فضله. إذا منعتم المشركين عن دخول المسجد فسيضيقون عليكم التجارة، لأن الاقتصاد بأيديهم. قال الله سبحانه وتعالى: فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. وقد أغناهم الله بالفتوح والجزية، إن الله عليم بما يصلحكم، حكيم في ما دبره، ومن ذلك حكمه سبحانه وتعالى في المشركين. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله مثل الخمر. هؤلاء الله سبحانه وتعالى سيقول من أهل الكتاب، قال: ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله مثل الخمر، ولا يدينون الدين الحق، الدين الثابت وهو دين الإسلام، من الذين أوتوا الكتاب، اليهود والنصارى، حتى يعطوا الجزية. الجزية الضرائب عليهم في كل عام، يعطون المسلمين مالا مقابل أنهم يسكنون في بلاد المسلمين، لهم مال المسلمين وعليهم ما على المسلمين، فمقابل هذه الحماية، مقابل هذا الأمان، هذا العيش، يدفعون جزية سنويا. والجزية مقدارها، هذا أمره إلى الإمام فيقدرها الإمام حيث يرى المصلحة. والجزية تكون على البالغ المقاتل، أما النساء والصبيان فلا يجب، لا يجوز عليهم، لا يجب عليهم جزية. الجزية تدفع كل سنة عن يد، عن يد أي يدفعونها بأيديهم منقادين لا يوكلون غيرهم، وهم صاغرون أي أذلاء منقادون لحكم الإسلام. وقالت اليهود، هنا بعض اليهود، طائفة من اليهود، وهذا يجوز التعبير بالكل عن البعض. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح عيسى ابن الله. قال الله سبحانه وتعالى: ذلك قولهم بأفواههم، يعني ليس لهم دليل، هذا قول بالفم بمعنى ليس له دليل. يضاهئون، يشابهون بهذا القول قول الذين كفروا من قبل، من الآباء، يقولون نقلد آباءنا. قاتلهم الله، قاتلهم أي بمعنى لعنهم، قاتلهم الله أنى، يعني كيف يؤفكون، أي يصرفون، يعني كيف يصرفون عن الحق مع قيام الدليل والبرهان. والقتل الله سبحانه وتعالى قال قاتلهم يعني لعنهم. القتل في القرآن على معاني. المعنى الأول القتل معروف، الفعل المميت للنفس، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، وقال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا. المعنى الثاني بمعنى القتال، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. المعنى الثالث اللعن، قال تعالى قتل الخراصون لعن، وقال تعالى فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر، وقال تعالى قتل الإنسان ما أكفره، وقال تعالى قتل أصحاب الأخدود قاتلهم الله، كلها بمعنى اللعن. المعنى الرابع التعذيب، قال تعالى قال الله سبحانه وتعالى أخذوا وقتلوا تقتيلا، يعني عذبوا تعذيبا، عذبوا تعذيبا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم علماء اليهود ورهبانهم عباد النصارى، هؤلاء اليهود والنصارى، اليهود اتخذوا علماءهم والنصارى اتخذوا عبادهم أربابا من دون الله، حيث اتبعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، وهذه عبادة. والمسيح ابن مريم كذلك اتخذوه ربا فعبدوا المسيح ابن مريم. إذن الله سبحانه وتعالى ساوى بين الشرك الطاعة وشرك العبادة. شرك العبادة يعبدون المسيح، يؤلهون المسيح، وشرك الطاعة اتخذوهم أحبارا ورهبانا. وما أمروا في التوراة والإنجيل إلا ليعبدوا، أي بأن يعبدوا إلها واحدا وهو الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو سبحانه، ننزه عن الشريك، عما يشركون. ثم يقول يريدون بهذا الشرك أن يطفئوا نور الله شرع الله وبراهين الله سبحانه وتعالى بأفواههم، يعني بأقوالهم. ويأبى الله إلا أن يتم، إلا أن يظهر نوره ولو كره الكافرون، لو كره، حتى يريد الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذا الدين ولو كره الكافرون رفع هذا الدين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى، أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى أي بالتوحيد ودين الحق. أرسل الله سبحانه وتعالى النبي بالهدى، أرسله بالتوحيد، وأرسله بالقرآن المشتمل على الهدى المشتمل على تبيين الفرائض ودين الحق وهو الإسلام، ليظهره أي ليعليه على الدين كله، الدين بمعنى الأديان، على جميع الأديان المخالفة لدين الإسلام، ولو كره المشركون، لو كره المشركون ذلك فإن الله سبحانه وتعالى سيعلي هذا الدين. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان، الأحبار علماء اليهود والرهبان عباد النصارى، ليأكلون، الأكل هنا بمعنى الأخذ، ليأكلون أموال الناس بالباطل، مثل أكل أموال الناس عن طريق الرشوة وعن طريق الحكم بالباطل ونحو ذلك. والباطل، ليأكلون أموال الناس بالباطل، الباطل في القرآن على معاني. المعنى الأول الباطل بمعنى الكذب، إذن لارتاب المبطلون وخسر هنالك المبطلون، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يعني لا تكذبه الكتب التي قبله وليس بعده كتاب يكذبه. المعنى الثاني الباطل بمعنى الإحباط، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ولا تبطلوا أعمالكم. المعنى الثالث الظلم، قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أي بالظلم. المعنى والآية التي أمامنا لا يأكلون أموال الناس بالباطل أي بالظلم. الرابع الشرك، ولا تلبسوا الحق بالباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل.
1: ثم يقول الله سبحانه وتعالى:
0: ويصدون عن سبيل الله، أي عن دين الله سبحانه وتعالى، يصدون الناس عن الدخول في دين الإسلام. والذين كفروا، ابتداء كلام جديد، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، يعني ينفقون هذه الكنوز في سبيل الله، أي لا يؤدون منها حقها من الزكاة، فبشرهم من الزكاة والنفقات، فبشرهم، أخبرهم بعذاب أليم، أي مؤلم في الآخرة، يوم يحمى، تذكروا حين يحمى عليها في نار جهنم فتكوى، يعني تحرق وتحرق بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. يروى عن بعض الصحابة: توسع جلودهم حتى توضع عليها كلها، ما كان يجمعه من الذهب والفضة يوسع جلده حتى يستوعب الألم جميع الجلد. والله سبحانه وتعالى خص الجباه والجنوب والظهور، قالوا لأن الغني إذا رأى الفقير انقبض وأعرض، فأول ما يعرض الجبهة الجباه، ثم تعرض الجنوب الجنب، ثم يعرض الظهر. لذلك ابتدأ الله بالعذاب بالجباه. هذا يقال لهم يوم القيامة: هذا ما كنزتم لأنفسكم، كنزتم لأنفسكم العذاب، فذوقوا ما كنتم تكنزون، يعني ذوقوا جزاء كنزكم الذي يكنز ولا يؤدي الزكاة ولا يؤدي حقوق الله سبحانه وتعالى، فيعذبه الله سبحانه وتعالى. إن عدة الشهور المعتد بها للسنة عند الله 12 شهرا في كتاب الله، أي في اللوح المحفوظ، في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها من هذه الشهور 4 حرم، وهي محرم وذو القعدة وذو الحجة ورجب. وسماها الله سبحانه وتعالى 4 حرم، سماها حرما لتحريم القتال فيها، فكان أهل الجاهلية يعتقدون ذلك فلا يقاتلون. والأمر الثاني لتعظيم انتهاك المحارم فيها، وانتهاك المحارم فيها أشد من غيرها. هذه الأشهر الحرم كانت، ثم نسخها الله سبحانه وتعالى. إذن تحريم الأشهر الحرم نقول أنه منسوخ، بمعنى هل الآن لا يجوز أن نقاتل في هذه الأشهر الأربعة؟ نقول يجوز، لأن هذا الحكم نسخه الله سبحانه وتعالى: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. إذن هذا الحكم منسوخ. ذلك يعني التحريم، ذلك الدين القيم يعني المستقيم، فلا تظلموا فيهن، في الأشهر الحرم، أنفسكم بالمعاصي أو القتال أو الاعتداء على الآخرين. وهذا الحكم قلنا أنه منسوخ. وقاتلوا المشركين كافة، أي جميعا في جميع الشهور، كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين بعونه ونصره. والله سبحانه وتعالى قالوا السر في أن الله عظم بعض الشهور على بعض ليكون الكف عن الهوى فيها ذريعة إلى استدامة الكف في غيرها، من باب التدريج للنفس، فالنفس تفارق المألوف في بعض الأحيان، فهذا يدعوها إلى أن تفارقه في كل وقت. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: إنما النسيء، النسيء أي التأخير، تأخير حرمة شهر إلى شهر آخر، كما تفعل الجاهلية، كانوا إذا أرادوا حربا فاستمرت الحرب إلى أن دخل شهر محرم فيها القتال عندهم، فيؤجلون ويقولون نؤخر تحريم هذا الشهر فيجعلونه في شهر آخر. قال الله سبحانه وتعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر، كانوا يؤخرون تحريم في المحرم إلى صفر إذا هموا، إذا أرادوا القتال في هذا الشهر. قال الله سبحانه وتعالى زيادة في الكفر، يعني زيادة بكفرهم في بالله سبحانه وتعالى، هذا العمل زيادة. هم يدعون أنهم على دين إبراهيم وهذا ليس من دين إبراهيم. قال الله سبحانه وتعالى يضل به الذين كفروا، يضل به الكفار، يضلون بهذا الفعل عن الدين الحق، يحلونه عاما ويحرمونه عاما، أي النسي. في بعض السنوات إذا احتاجوا إلى القتال أباحوا النسي يعني التأخير، وإن لم يحتاجوا قالوا النسي محرم. يحلونه النسي، يحلونه التأخير يعني، يحلونه عاما سنة ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. يؤخرون، يقولون نؤخر هذا الشهر إلى الشهر الذي بعده ليواطئوا، ليوافقوا عدة، العدد، ما حرم الله 4 أشهر، فيقولون نوافق 4 أشهر، هي 4 أشهر، فأخرنا الشهر الأول إلى الشهر الخامس مثلا ليواطئوا عدة ما حرم الله. زين لهم سوء أعمالهم، يظنون أنه حسنا، والله لا يهدي القوم الكافرين، لا يهديهم إلى الطريق المستقيم. لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى غزوة تبوك وكانوا في عسرة وشدة حر فشق عليهم، قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم، هذا استفهام توبيخ، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم، أي تبطأتم ومللتم عن الجهاد، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، يعني تثاقلتم إلى الأرض، المراد بالأرض هنا شهوات الدنيا، شهوات الدنيا، فملتم عن الجهاد إلى شهوات الدنيا، فشهوات الدنيا أخرى، يعني شهوات الدنيا من الأرض، فالاستفهام توبيخ، أرضيتم بالحياة الدنيا ولذات الدنيا وشهوات الدنيا من الآخرة، يعني بدل نعيم الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة، في جانب متاع الآخرة، إلا قليل، القليل هنا بمعنى الحقير، إلا تنفروا، إن لم تنفروا، يعني إن لم تخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد يعذبكم عذابا أليما، أي مؤلما، ويستبدل قوما غيركم، يعني يأتي بأقوام آخرين بدلكم، ولا تضروه، يعني ولا تضروا الله سبحانه وتعالى ولا تضروا النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فلو تركتم نصرة النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله ناصر دينه، والله على كل شيء قدير، ومنه نصر دينه ونبيه. والعذاب في القرآن على معاني، المعنى الأول الحد، قال تعالى الحد في الزنا، قال تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، أي من الحد، وقال تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، العذاب هنا بمعنى الحد، ويدرأ عنها العذاب، أي الحد. المعنى الثاني للعذاب المسخ، قال تعالى وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، يعني مسخهم قردة وخنازير. المعنى الثالث للعذاب هلاك المال، قال تعالى في سورة القلم كذلك العذاب، أي كذلك إهلاك المال. المعنى الرابع الغرق، قال تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، المراد بهم الغرق والطوفان. الخامس القذف والخسف، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. المعنى السادس الجوع، حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب، وقال تعالى حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد، أي الجوع. المعنى السابع القتل، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، أي بالقتل. المعنى الثامن الضرب المؤلم. قال الله سبحانه وتعالى في سورة ياسين: لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. التاسع نتف الريش: لأعذبنه عذابا شديدا، في سورة النمل الهدهد. العاشر تعب الخدمة: فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. العذاب يعني تعب الخدمة المهين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: إلا تنصروه، إن لم تنصروا النبي صلى الله عليه وسلم فقد نصره الله إذ أخرجه، حين أخرجه الذين كفروا يعني من مكة، ألجأوه إلى الخروج لما أرادوا قتله أو حبسه أو نفيه، لما اتفقوا بدار الندوة. ثاني اثنين إذ أخرجه الذين كفروا، ثاني اثنين هو وأبو بكر. المعنى نصر الله سبحانه وتعالى نبيه في مثل هذه الحالة، وهو ثاني اثنين فلا يخذله في غيرها. قال الشعبي: عاتب الله أهل الأرض جميعا في هذه الآية غير أبي بكر. قال الله سبحانه وتعالى: إذ هما في الغار، يعني نقب في جبل ثور، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، أبي بكر وقد قال له لما رأى أقدام المشركين: لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. يقول الله سبحانه وتعالى: إذ يقول لصاحبه أبي بكر: لا تحزن إن الله معنا بنصره. فأنزل الله سكينته، الطمأنينة، عليه. على من؟ على أبي بكر، لأن السكينة موجودة في النبي صلى الله عليه وسلم. النبي هو من يطمئن أبا بكر، وأبو بكر رضي الله عنه هو الذي يعني ليس فيه سكينة. فأنزل الله السكينة على من؟ على أبي بكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في سكينة، في سكينة. فأنزل الله سكينته، فأنزل الله سكينته عليه، على أبي بكر، وأيده بجنود لم تروها. أيد من؟ أيد النبي صلى الله عليه وسلم بجنود لم تروها، أي الملائكة. الملائكة، قد يقول قائل: كيف ضمير يعود إلى أبي بكر والضمير الذي بعده يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه. تعزروه وتوقروه للنبي صلى الله عليه وسلم، وتسبحوه لله سبحانه وتعالى. هذا يجوز في اللغة العربية. وجعل كلمة الذين كفروا، جعل كلمة الذين كفروا الدعوة إلى الشرك السفلى، أي المغلوبة. وكلمة الله، وهي الشهادتين التوحيد، هي العليا الظاهرة الغالبة. والله عزيز في ملكه، حكيم في صنعه وتدبيره. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: التفسير الميسر.
3: التفسير
0: وتعالى يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
3: التفسير الميسر.
0: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
3: التفسير الميسر.
0: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
2: التفسير الميسر.
3: التفسير الميسر.
2: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
3: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى،
3: سلوى القلوب
2: بإيمانك قدرا.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
4: سلوى القلوب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، مرحبا بكم مجددا في حلقات نتحدث فيها عن سلوى القلوب. إن الإيمان بالقضاء والقدر أعظم سلوى للقلب المتوجع. فما أجمل الحياة حين يعلم الإنسان أنه ليس متروكا لفوضى الأحداث، بل هو في تدبير حكيم يضع له الأقدار بميزان الرحمة حتى وإن ظهرت في صورة الألم. فكم من باب أغلق فتوجعنا عنده، ثم اكتشفنا أن خلفه أبوابا أوسع كانت تنتظر صبرنا. حين يمتلئ قلبك بهذا الإيمان تتحول خسائرك إلى دروس، وجراحك إلى نضج، وتأخير أمانيك إلى موعد قادم. الإيمان بالقدر يعلمك أن تعيش الحاضر بسلام، فلا تجر وراءك أثقال الماضي، ولا تخاف من غموض الغد. تستقبل أيامك كما يستقبل المسافر نسيم الفجر، واثقا أن الطريق وإن طال سيفضي إلى موعد جميل كتبه الله له. وأعذب ما في الإيمان بالقدر أنه يغرس في روحك رضا هادئا، ليس رضا العاجز، بل رضا الواثق بحكمة ربه. تعمل وتسعى وتبذل ثم تسلم القلب لله، فلا تنكسر إن تغيرت النتائج، ولا تتكبر إن جاءت كما تشتهي. تأمل كيف تصبح الحياة جميلة حين توقن أن كل تفاصيلها مكتوبة بعلم لا يغيب وبرحمة لا تنقطع. حتى الدموع التي تظنها سقوطا هي في كثير من الأحيان غسيل لقلبك ليزداد نقاء، وحتى الانكسارات قد تكون الطريق الذي يقودك إلى الله أكثر. فإذا أتعبتك الحياة يوما فضع رأسك على وسادة اليقين، وقل لقلبك: إن الذي كتب الطريق يعلم تعبي، وإن الذي قدر الدمع يعلم موعد الابتسام. عندها ستدرك أن سعادتك ليست في أن تجري الأقدار كما تريد، بل في أن يمتلئ قلبك ثقة بأنها تجري كما يريد الله. وهنا تبدأ الطمأنينة، وهنا تذوق الحياة عذبة هادئة نقية. حين يوقن الإنسان أن كل ما يجري في حياته مكتوب بحكمة، يكف عن مقاومة ما لا يقاوم، ويبدأ في مصالحة الحياة، فلا يجزع عند العثرات، لأنه يعلم أنها ليست نهاية الطريق، بل استدارة تقوده إلى مشاهد أجمل لم يكن ليبصرها لو استقامت له الدروب كلها. الإيمان بالقدر يصنع في النفس طمأنينة عميقة، طمأنينة لا تزعزعها المفاجآت ولا تربكها تقلبات الزمن، لأن القلب الذي يعرف أن له ربا يدبر أمره لا يخاف من غد لم يأتي بعد، ولا يحزن على أمس مضى، يعيش يومه برضا وينتظر غده بأمل.
2: سلوى القلوب ستلوح بيارق أفراح.
5: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى،
3: سلوى القلوب
2: تزيد بإيمانك قدرا.
5: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
4: سلوى القلوب.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
2: ستلوح بيارق أفراح.
5: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى،
3: سلوى القلوب
2: تزيد بإيمانك قدرا.
5: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
4: سلوى القلوب.
0: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: الحياة أخلاق. الحياة أخلاق. الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء.
2: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت. فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وبالتواصي بالحق والتناهي عن الباطل تشع شمس الأخلاق والخصال الحسنة لتكون مشعلا متقدا يضيء الحياة بنور الهدى.
1: الحياة أخلاق.
2: برنامج قيمي يضم بين جنباته تصحيحا لسلوكيات خاطئة في المجتمع،
1: نسلط الضوء عليها
2: ونحللها
1: ونتناول طرق تصويبها
2: ونشيد لبنة صالحة في المجتمع المسلم.
1: الحياة أخلاق.
2: في هذا البرنامج يصحبكم محمد بن نسيلة وضيفه الدكتور عبد العزيز بن مسفر آل حسن، ويخرجه هاني المرواني.
1: الحياة أخلاق.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين الكرام، أحبتنا الكرام في كل مكان.

0: برنامج الجديد الحياة أخلاق. مستمعين الكرام، حسن الخلق من الإيمان وصفة من صفات أهل الإحسان وحلية للمتقين في واسع الجنان، كما أن سوء الخلق من فعل الشيطان وسبب من أسباب انغماس العبد في النيران. في هذا البرنامج الحياة أخلاق سنتناول بعضا من السلوكيات الخاطئة ونحللها ونفهمها من منظور شرعي، ويسعدنا باسمكم جميعا أن نرحب بضيف البرنامج الدائم معنا فيه سعادة الدكتور عبد العزيز بن مسفر آل حسن، خبير العلاقات الإنسانية. حياكم الله دكتور.
1: حياك الله وبارك فيك وفي هذا البرنامج، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به وينفع به الإخوة والأخوات المستمعين.
0: حياكم الله يا دكتور. أولا دعنا نبدأ من البرنامج ومن مسمى البرنامج ومن اختيار هذا العنوان. لماذا الحديث في السلوكيات الخاطئة، ولماذا الحديث عن هذا الموضوع تحديدا؟
1: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا شك أن الإنسان المسلم منذ أن ينشأ تنشئة أسرية وهو ينشأ على القيم والمثل والأخلاق حتى تكون بالنسبة له هي المعين والأداة والأساليب التي يعيش بها ويتعامل بها مع الناس، ويستطيع حتى أن يرضي بها الله سبحانه وتعالى، يقوم فيها بالطاعات، يتعامل معها مع الآخرين، يقوم فيها بما يسمى بالترابط الأسري في التعامل مع الوالدين وأفراد الأسرة. فالحياة أخلاق بكل ما تحتويه من سلوكيات، سواء كانت هذه السلوكيات خاطئة أم صحيحة، ولعلنا نسلط الضوء على السلوكيات الخاطئة حتى ننبه عليها، حتى لا يقع فيها أغلب الناس. ومن هذا المعيار لابد أن يعرف أن كل سلوك خاطئ سيؤدي إلى نتيجة خاطئة.
0: أي نعم، كما يقال عرفت الشر لا للشر لكن أتقيه. مستمعين الكرام، الحلقة الأولى تحمل عنوان العبث في الصلاة. وبداية دكتور عبد العزيز، ما هو مفهوم العبث في الصلاة؟
1: لا شك أن الصلاة تعتبر من أهم الشعائر، وهي ركن أساسي من أركان الإسلام، وكذلك أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة هي الصلاة، وإذا صلحت صلح سائر العمل، وإذا فسدت فسد سائر العمل. وتعتبر الصلاة هي شعيرة من الشعائر الهامة جدا التي لابد للمسلم أن يتقنها إتقانا جيدا بكل ما تحتويه من سنن وأركان وواجبات وشروط حتى يؤديها الأداء الصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما علم أصحابه الصلاة وأداء الصلاة كان حريصا جدا على أن يكون ذلك الأداء أداء صحيحا بكل ما تعنيه الكلمة. يأتي النقيض في ذلك العبث في الصلاة، وهو عنوان حلقتنا لهذا اليوم. هو يشمل أي تصرف لا يتناسب مع شعيرة الصلاة والخشوع في الأداء واستحضار القلب عند الوقوف أمام الله عز وجل. يشمل العبث العديد من الحركات المتكررة التي لا تتعلق بعين الصلاة، كالعبث بالملابس أو الأصابع أو الفم أو غيرها. وقد يصل بعض التصرفات في العبث في الصلاة إلى بطلان الصلاة، الذي يعني تكلموا عنه في الجانب الشرعي كالأكل والشرب والالتفات وغيرها، قد تكون هذه من المبطلات في الصلاة. فمهم جدا أن نعرف أن هذا هو المفهوم، أن العبث هو أي سلوك خاطئ لا يتوافق مع السلوك الصحيح أثناء أداء الصلاة.
0: نعم، يعني احنا نرى كثير في المساجد بعض الأطفال الصغار، بعض الكبار يسببون أحيانا بعض الشوشرة مثل ما يقال، يعني أو بعض العبث، يعني سواء فعلا كما ذكرتم أحيانا فرقعة الأصابع، أحيانا بالملابس، أحيانا حتى بأصوات الجوالات أحيانا. ما هو الإرشاد الصحيح لمثل هذه التصرفات تحديدا؟
1: الآن الإنسان إذا دخل إلى بيت الله سبحانه وتعالى لأداء الصلاة لابد أن يعلم علما تاما أنه سيقف أمام الله سبحانه وتعالى، ولابد أن يقوم بأداء هذه الصلاة على الوجه المطلوب. ويعني مهمة جدا أن أداء الصلاة لابد استحضار النية واستحضار القلب، ويعلم الإنسان أنه يقف أمام الله سبحانه وتعالى والآن هذه بدأت الآن الصلة بين العبد وربه من

0: خلال أداء هذه الشعيرة. النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبو هريرة يقول: أبو هريرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن انتقص من فريضته شيء قال الله عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عملي في ذلك. لذلك تأثير الصلاة على الفرد أنها أولا هي تعتبر بركة في العمر وراحة للبال وسعادة للقلب. فالله سبحانه وتعالى يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا همه أمر كان يلجأ إلى الصلاة، والصلاة ناهية عن الفحشاء والمنكر. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لذلك من السلوكيات الخاطئة أثناء تأدية الصلاة يأتي في مقدمتها العبث بلا داعي. قد يكون الأطفال بحكم العمر الذي هم يدخلون فيه إلى المسجد أو لأداء الصلاة ليسوا مهيئين لأدائها بالشكل الصحيح، أو لم يتم تعليمهم بشكل جيد، أو قد يكون نفس العقلاء الرجال أو السيدات في مصليات النساء أو في قسم النساء في المساجد قد تعبث أثناء الصلاة، أو هو يعبث أثناء الصلاة، قد يكون بداعي أو بلا داعي، كمثلا الانشغال بالجهاز الذي في مثلا جيبه، أو مثلا الانشغال بتعديل الملابس أو الشماغ أو غيرها، أو النظر بعينه، يعني يلتفت بعين يمين ويسار حتى
1: والحركة
0: يلاحظ،
1: الكثيرة
0: والحركة
1: أحيانا. نعم،
0: الكثيرة، التعديل المعين في الملابس، إدخال حركة إدخال تشبيك الأصابع أو فرقعتها كما ذكرت. كل هذه أمور هي مشغلة للإنسان أثناء أداء الصلاة، ويفاجأ أن الصلاة يؤدي الركعة الأولى والثانية والثالثة، إذا كانت مثلا الصلاة تأخذ إلى الصلاة الرباعية، فيفاجأ أنه في نهاية الصلاة لا يتذكر ماذا قال، ماذا قرأ من سورة، لأنه كان مشغولا بالعبث. فلا بد أننا نعرف تماما أن الإنسان إذا دخل إلى الصلاة لابد أن يحاول قدر الإمكان أن يبعد عن ذاته وعن نفسه كل ما يكون سببا في الوسوسة وإبعاد الشيطان عن هذا الأمر، حتى يكون خاشع لله سبحانه وتعالى أثناء أداء الصلاة.
1: نعم، على ذكر الأطفال، يعني هل للأسرة دور في توجيه الأطفال سواء في المساجد أو حتى في البيوت، يعني في الصلاة بشكل عام، هل لهم يعني حكاية مثلا التعليم والتوجيه والإرشاد لهؤلاء الأطفال؟
0: الأسرة هي المنبع الأول للتربية والمؤسسة الأولى للتوجيه، وهي المعني بالتربية، المعني بالتوجيه، المعنية بالإرشاد، المعنية بتنشئة الأبناء والبنات تنشئة صحيحة، وخاصة فيما يتعلق بالعبادات، وعلى وجه الخصوص الصلاة، لأنها مرحلة مهمة جدا، خاصة في مرحلة الطفولة. كيف يمكن أن أبني بناء صحيحا يقوم على محبة الصلاة ومحبة الله سبحانه وتعالى، قبل أن يكون خوفا من العقاب وخوفا من غضب الله سبحانه وتعالى؟ إذا نربيه على محبة الصلاة وليس على الخوف من العقاب،
1: يا سلام.
0: فتكون هذه لها الأولوية. ثم بعد ذلك تبدأ التحذيرات والتنبيهات البسيطة. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن مهم جدا أن يبدأ الإنسان بذاته وبأسرته حتى يكون سببا بعد رحمة الله سبحانه وتعالى في وقاية نفسه وأسرته من النار. كان من وصايا لقمان الحكيم لابنه كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. أول أمر ذكره لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة، أول نقطة وأهم نقطة. لماذا؟ لأنها تعتبر هامة جدا ولها الأولوية قبل أن يدخل في عملية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو بقية الأخلاق وبقية التعاملات مع الناس. أولا أقم علاقتك مع الله سبحانه وتعالى قبل أن تقيم علاقتك مع الآخرين. ابدأ أولا بالقرب من الله قبل أن تكون قريبا من الآخرين. ابدأ أولا بترقية ذاتك ونفسك بالتقرب بالصلاة قبل أن ترتقي بذاتك بالتقرب بالمعلومات والمعارف وغيرها. إذا أهمية الصلاة لا تنحصر فقط في عملية أن يكون الأب والأم موجهين، يعني يلا يا أولاد أو يلا يا بنات قوموا صلوا، لابد أن يكون فيها صبر وفيها متابعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. إذن تعليم الصلاة يبدأ من سن مبكر، يبدأ من الطفولة، لها أهمية. ربما بقية الأمور المتعلقة بالشعائر الدينية ما تحرص يعني التربية الإسلامية على تعليمها بشكل أكبر من الصلاة. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم الصلاة، علموهم الصلاة، يعني تعليم يبدأ من السن 7 سنوات. وهذا فيه معيار من معايير أن العقل بدأ يستجيب إلى موضوع القيام والقعود، التكبير، الفاتحة وغيرها، تعليم.
1: يعني معناته ان بداية تغيير السلوك او تحسين السلوك يبدأ من الصغر.
0: لا شك، لأن هذه المرحلة هي مرحلة تلقي، والعقل لم يصل بعد إلى أن يكون لديه معلومات ومعارف وخبرات كبيرة. لذلك الخبرات البسيطة يستجيب لها الأطفال ويتعلمونها بشكل جيد. فحرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أهم تعليم للأولاد في بداية حياتهم هي الصلاة. هذه الآيات وهذه الدلالات من الناحية الأسرية ووجوب الحرص عليها من الكتاب والسنة تأتي بأهمية كبيرة، بحيث أن يكون التوجيه يعقبه متابعة ويعقبه تشجيع، وأيضا لابد أن يكون هنالك تعامل بالحسنى وليس بعملية العقاب.
1: نعم،
0: ما هو الخطأ الذي تقع فيه الأسرة؟
1: أنا بسألك عن الخطأ. فعلا في بعض الأخطاء التي تقع فيها الأسرة حقيقة، وتتعلق بموضوع حلقتنا وبصميم موضوع حلقتنا، العبث في الصلاة، وتهمل عدة جوانب، تهمل الأبناء وتهمل في تربيتهم. أنا ودي يعني تعطينا الأخطاء التي تقع.
0: أغلب الأخطاء التي تقع يأتي على رأس قائمتها غياب القدوة الوالدية. الأب والأم ليسوا بحرص كبير على موضوع الصلاة.
1: نعم،
0: أيضا حينما تغيب تلك القدوة، في أن الأب لا يراه أطفاله وهو يذهب إلى الصلاة في المسجد، لا يرونه وهو يتهيأ بملابس جيدة لأداء الصلاة، لا ترى البنت أمها وهي تقوم لأداء الصلاة بشكل صحيح، لا تقوم في الوقت المحدد لأداء الصلاة. فغياب القدوة هو أكبر خطأ يقع فيه الوالدين لتعليم الأبناء في الصلاة. لذلك يتكون لديهم أن الصلاة هذه ليست مهمة، لذلك يمكن العبث فيها.
1: نعم،
0: يتكون لديهم هذا التكوين، لكن ربما ما يخطر في بال الأسرة أنها ستكون النتيجة، لأنه يرى أن الوالدين غير مهتمين. لذلك إذا أقام الصلاة هو في التعليم فهو سيعبث، لأنه لا يرى أنها لها أهمية عند القدوة الموجود الأب والأم.
1: نعم، وكما قيل: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. دكتور عبد العزيز، نستأذنك في فاصل قصير، وبعدها نستكمل هذه الأخطاء التي تقع فيها الأسرة في موضوع العبث في الصلاة وتعليم الأبناء فيها. فاصل قصير مستمعي الكرام، ومن ثم نعود إلى برنامجكم الحياة أخلاق.
2: الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء.
3: إنما الأمم الأخلاق ما
4: إنما
3: بقيت
4: الأمم الأخلاق ما بقيت
3: فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.
2: الحياة أخلاق.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد في برنامجكم الحياة أخلاق. نتحدث اليوم عن موضوع العبث في الصلاة. هو العبث في الصلاة وهو صميم العبادة. كنا قد تحدثنا قبل الفاصل عن موضوع الأخطاء التي تقع فيها الأسرة وتتعلق بموضوع حلقتنا العبث في الصلاة، وذكرتم الدكتور عبد العزيز غياب القدوة الوالدية. ماذا عن بقية الأخطاء التي تقع فيها الأسرة؟
0: الأمر الآخر بعد أن تغيب القدوة أن يكون هنالك رؤية للعبث، يعني يرى الأب أو ترى الأم أن هنالك عبث في الصلاة، ويأخذون هذا الأمر ببساطة أو بسهولة، فلا ينبه عليه، لذلك تتكرر مرة ومرتين وثلاث وأربع وغيرها، فيتكون لدى هذا الابن أو تلك البنت صورة غير جيدة في أن هذا الأمر مباح، في أن هذا العبث لا يبطل الصلاة، لأنه لم ينبه من الوالدين على هذا. فالأخطاء التي يقع فيها الوالدين وتقع فيها الأسرة أنهم إذا رأوا الابن أو البنت يعبث في الصلاة أنهم لا ينبهون على ذلك، فعدم التنبيه هو مدعاه لاستمرار العبث.
1: حتى إذا مر الموضوع مرور الكرام، يعني رأى الأب أو الأم رأت الطفل يلعب في الصلاة أو يعبث أو ولم ينبه، يكون يتصور الابن أو البنت أن هذا الموضوع عادي جدا، فيمر عليه مرور الكرام، فالتنبيه فعلا واجب.
0: كما ذكرنا أن هذه تتكون لديه أو يتكون لديه سلوك أن هذا الأمر الذي هو يعتبر عبث أنه أمر طبيعي وأنه لا يبطل الصلاة وأنه مباح، فتجده يلعب مثلا أو يعبث في ملابسه أو يلتفت يمين ويسار ولم ينبه على هذا الأمر، ويؤخذ من باب أنه لا زال يتعلم، لا يمنع أن تنبه، لأنه إذا لم ينبه في أكثر من مرة فسوف يعتبر هذا سلوك بالنسبة للابن، سلوك في الصلاة غير جيد. أيضا من الأخطاء التي تقع فيها الأسرة أنها تعزز التخويف من العقاب في الصلاة أكثر من تعزيز المحبة للصلاة. يعني قوموا صلوا عشان ما تدخلون النار، قوموا صلوا عشان الله ما يغضب عليكم، قوموا صلوا عشان يعني أبوكم ما يعني ممكن أنه يتكلم عليكم أو يضربكم أو شيء معين، فيبدأ التخويف تخويف تخويف، فيأخذون الصلاة بنوع من
1: يعني بنظرة خوف،
0: الهروب من العقاب.
1: نعم.
0: تعتبر هي وسيلة للأمان حتى لا أعاقب، أني حتى ما أدخل النار، أنه حتى ما يحصل لي غضب من الله سبحانه وتعالى، فتجده في الصلاة فقط للابتعاد عن الخوف وابتعاد عن المسبب للعقاب، فيلجأ إلى الصلاة من باب الخوف، فلذلك هو يريد أن يؤديها كما يشاء. أنا أذكر في مسجد الحي وصلت إلى الصلاة تقريبا بعد بداية ربما في الركعة الأولى بعد ما انتهى الإمام من قراءة الفاتحة، فحينما دخلت وجدت أحد الأطفال، يعني ليس طفلا، العمر ربما يكون 12 أو في هذا الحدود، وجدته في نهاية المسجد، يوجد بعض الأحيان مثل برادات المياه يعني للمصلين، فوجدته يعني جالسا على الكرسي ويشرب الماء، فقلت لعله يعني مريض أو تعبان أو، وفوجئت أنه يذهب إلى نهاية المسجد ويعود جريا قبل أن أصل أنا إلى الصف وأدخل فيه، وفوجئت أنه صلى بجواري. لم أستطيع يعني التركيز في الصلاة، الحركات جدا سريعة وعشوائية، ويضرب بيديه على الأرض ويضرب بيديه على يعني جسده وعلى أقدامه، ويعبث في يديه وفرقعة الأصابع، ولا زالت معه يعني قنينة الماء، ويدفعها أمامه ثم يسحبها ثم يضعها بين قدمي، لذلك
1: يعني الخشوع كل
0: هذا العبث، هذا العبث في هذا العمر، الولد ربما يكون عمره 12 سنة على التقييم الذي يعني أرى، لأنه يعني جسده كبير وواضح أنه ليس طفلا. هنا أعتقد أن الأسرة لم تنبه على هذا الأمر، أنها لم تربي ابنها على أن المسجد أو الصلاة لا يجوز فيها هذا العبث. أيضا من الأخطاء أن تكون الحث على الصلاة أو القيام بالصلاة بطريقة خاطئة، طريقة مثلا الركوع، طريقة السجود، طريقة التكبير، صحة قراءة الفاتحة، يعني لأن هنالك أمور احنا نعتبرها أركان في الصلاة غير السنن والشروط الواجبات، لذلك لما يكون هنالك ركن يسقط، كأن مثلا يكون التعليم أو يتم مثلا الصلاة في البيت، قد تفوت الصلاة مثلا في المسجد، فيصلي مثلا الأب وينسى ركعة، ولكن الأبناء لا ينبهونه على ذلك، ثم يزج سجود السهو وبعد أن ينتهي يذهب. المفترض أنك أخطأت ولم ينبهون الأبناء عليك أنك مثلا أخطأت في الصلاة، ولكن أنت أخطأت خطأ مضاعفا، أنك بعد الانتهاء
1: لم تنبه.
0: نعم. أن هذا الذي أنا قمت به هو خطأ.
1: نعم.
0: ويستوجب أن أقوم بكذا، ويستوجب أن تقولون كذا، إذن هذا هو التعليم.
1: نعم جميل، ذكرتم دكتور الآن دور الأسرة في التربية، لكن ماذا عن المسجد؟ هل المسجد دور في التنبيه على عظم الصلاة والخشوع فيها وعدم العبث بأدائها؟
0: لا شك في ذلك، في المسجد نعتبره هي المدرسة الأولى للطاعة والعبادة، بحيث أنه بيت الله سبحانه وتعالى تؤدى فيه الصلاة، وهو أفضل مكان لأداء الصلوات وقراءة القرآن. وما يقدم في هذا المسجد من دور كبير من خلال خطب الجمعة وما يتم فيها من التنبيه على المصلين بأهمية الصلاة والحرص عليها واستحضار النية عند أدائها، والانتباه إلى هذا الأمر حين جلب الأبناء والبنات إلى المسجد، كيف يمكن تعليمهم على أداء الصلاة بشكل كبير. لذلك هي الدور الذي يقوم به المسجد هو دور غير مباشر إذا كان من ناحية التقليد في رؤية المصلين وتقليدهم في الخشوع والوقوف بشكل جيد في الصلاة، ومباشر من خلال ما يقدم من كلمات بعد الصلاة، ما يقدم من خطب الجمعة كتنبيه على هذه الأهمية، وخاصة في موضوع العبث ومبطلات الصلاة.
1: نعم، إذا دعنا نتكلم أيضا عن دور المدرسة. ما هو دور المدرسة في التعليم والتدريب للأبناء وللناس بشكل عام في موضوع العبث بالصلاة؟
0: المدرسة هي مكملة للأسرة ومكملة للمسجد، وهي تعتبر أيضا مؤسسة تعليمية تقدم المعلومات والمعارف، وهي ربما هي الطريق المنهجي لمعرفة كل ما يتعلق بالصلاة من أحكام وشروط وواجبات وسنن، من خلال ما يقدم من دروس في المواد التي تدرس المواد الشرعية والدينية. فدور المدرسة يأخذ بما يتعلق بدور المعلم في توجيه الطلاب والمعلمات، في توجيه الطالبات فيما يتعلق بالصلاة، كيف أداها بشكل صحيح. وأنا أذكر أنه في المرحلة الابتدائية وفي مدارس كثيرة جدا، سواء في مدارس البنين أو البنات، أن كثير من المعلمين والمعلمات يقومون بالوضوء أمام الطالبات أو أمام الطلاب في المرحلة الابتدائية، ويقومون أيضا بأداء الصلاة بشكل صحيح حتى يكون تعليمهم مباشر وتطبيق أثناء المدرسة، بالإضافة إلى ما يحفظونه يعني من الآيات القرآنية، بالإضافة إلى التنبيه على ما يتعلق بالعبث وأن هذه من مبطلات الصلاة. فهذا أغلب يعني دور المدرسة في هذا الجانب.
1: لو أخذنا بشكل سريع عن دور المجتمع.
0: دور المجتمع يعتبر دور عام جدا في الحرص على الصلاة، إذا جاء وقت الصلاة مباشرة التوقف عن العمل، الذهاب إلى المصلى أو المساجد، تنبيه من يعمل في الناحية الوظيفية، يلا يا شباب خلونا الآن يعني نتوقف ونبدأ نصلي. أيضا تهيئة بعض الأماكن لأداء الصلاة في المجمعات التجارية، في الدوائر الحكومية والأهلية، مهم جدا حينما يهيئ المكان أن يكون هنالك أداء للصلاة. أيضا لا يمنع أن يكون بين الزملاء والأصدقاء، وخاصة في مقرات العمل إذا لوحظ أن هنالك عبث في الصلاة، أن ينصح بشكل فردي أنه والله هذا الأمر ما ينبغي، أو هذا الأمر المفترض أنه ياخذ جانبا من جوانب الاهتمام في موضوع الصلاه، ولا يتوقف فقط على ان نؤدي ثم نعود للعمل، لابد ايضا ان نحرص على ان هذه تعتبر ركن اساسي، لابد تتوقف على العمل ثم تبدا يعني في اداء الصلاه بشكلها الصحيح،
1: نعم.
0: بالاضافه الى ما يتعلق بتهيئه المكان ونظافته حتى يعني يكون اداء الصلاه في مكان مهيأ.
1: نعم، بارك الله فيكم يا دكتور عبد العزيز على ما قدمتم في هذه الحلقة. نعم، العبث في الصلاة يشمل أي تصرف لا يتناسب مع شعيرة الصلاة والخشوع في الأداء واستحضار القلب. نعم، هذه سلوكيات نحتاج إلى النظر إليها وتفقدها وأيضا تصحيحها. الدكتور عبد العزيز آل حسن، خبير العلاقات العامة، كنت ضيفا لنا في هذا البرنامج. شكر الله لك ونفع الله بك وبما قدمت في هذه الحلقة.
0: بارك الله فيك وشكركم، نسأل الله أن ينفع بهذه المعلومات التي تداولنا فيها أنا وأنت،
1: بارك الله
0: وأن
1: فيك.
0: يجعل ذلك في ميزان حسنات القائلين والمستمعين.
1: بارك الله فيك، والشكر أيضا موصول لكم متابعين الكرام على طيب المتابعة والاستماع لنا في هذا البرنامج الحياة وأخلاق، وأنقل لكم تحية فريق البرنامج من التقديم محمد بن نسيلة، ومن الإخراج هاني المرواني، ومن الإشراف العام هاني السلمي. نلتقي بكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى من برنامجكم الحياة أخلاق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: الحياة أخلاق،
3: الحياة أخلاق،
2: الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء.
3: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وبالتواصي بالحق والتناهي عن الباطل تشع شمس الأخلاق والخصال الحسنة، لتكون مشعلا متقدا يضيء الحياة بنور الهدى.
2: الحياة أخلاق
3: برنامج قيمي يضم بين جنباته تصحيحا لسلوكيات خاطئة في المجتمع،
2: نسلط الضوء عليها
3: ونحللها
2: ونتناول طرق تصويبها،
3: ونشيد لبنة صالحة في المجتمع المسلم.
2: الحياة أخلاق
3: في هذا البرنامج يصحبكم محمد بن نسيلة وضيفه الدكتور عبد العزيز بن مسفر آل حسن، ويخرجه هاني المروان.
4: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم

كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا

الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم

قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين

عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم.

ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.

أولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم

الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. ومن

يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أعلام الفقهاء. تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي، فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء. أعلام الفقهاء. أعلام الفقهاء برنامج يحل عليه ضيفا دائما الدكتور خالد الجريمي، متحدثا عن الجوانب الشخصية والعلمية لسير أبرز الفقهاء في التاريخ الإسلامي. يقدم البرنامج وائل الصبحي ويخرجه ماهر ناظرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم تحية طيبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج من أعلام الفقهاء، والتي أرحب بكم في بدايتها أنا محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج ماهر ناظرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نحييكم ونرحب بكم وبضيفنا الكريم في هذا اللقاء في حلقات هذا البرنامج، الشيخ الدكتور خالد بن عيد الجريسي، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أستاذ وائل، أهلا وسهلا بك وبالمستمعين والمستمعات جميعا.
2: حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا دكتور. نتحدث في هذه الحلقات لبرنامج من أعلام الفقهاء عن الأعلام الفقهاء، وابتدأنا حديثنا بصحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وما زلنا في سير هؤلاء الأعلام من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. في هذه الحلقة سيكون حديثنا حول العالم الفقيه زيد بن ثابت رضي الله عنه، سنتحدث عن شيء من سيرته، وسنتحدث عن شيء من فقهه ومن أقواله الفقهية بمشيئة

0: الله تعالى. أولا دكتور ندلف لحديثنا في هذه الحلقة بالحديث عن شيء من سيرة زيد بن ثابت رضي الله عنه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. زيد هو خاتمة المفتين المكثيم الفتيا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة ومن بعده، هو أفتى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من المفتين بعد موته عليه الصلاة والسلام. وعلم الأقطار كما يقول ابن القيم رحمه الله إنما يرجع لأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يرجع لابن مسعود في الكوفة، ويرجع كذلك هذا العلم لابن عمر وزيد بن ثابت في المدينة وابن عباس في مكة. فعلم أهل المدينة إنما يرجع علمهم إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. لعلك تستغرب أن هذه المكانة العلمية والإفتاء والمكانة التي حظي بها وهو يعتبر من المكثرين من الفتيا رضي الله عنه وأرضاه، أن يصور المرء أنه يعني أسلم وقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهو كبير في السن. زيد من الأنصار، يعني لم يكن في مكة، إذن هو لم يشهد العهد المكي مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي أبو سعيد، ويقال بأنه أبو خارجة. زيد قادم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وله 11 سنة، فهو شاب صغير، لكنه لما قدم جاء به بن الخزرج، وجاء به الخزرج وأظن بني النجار جاء به قومه، فقالوا يا رسول الله هذا زيد قد حفظ 17 سورة من السور التي من القرآن الذي تتلو، فقرأ بعضهن على النبي قرأ بعضهن على النبي صلى الله عليه وسلم، فسر النبي صلى الله عليه وسلم من قراءته ولذكائه، فطلب منه أن يتعلم لغة اليهود السريانية والعبرية، وقال إني لا آمنه، فأراد أن يقرأ يكون له مترجم، وهذا أصل في الترجمة واعتبار الترجمة، وإذا هو أصل باعتبار الترجمة الاكتفاء بها بمترجم واحد، يعني في خلاف فقهي، وإن كان مسألة فقهية تأتي لاحقا، لكن هذا من أحد العملية في السيرة، إن هل الترجمة في كتب القاضي، في الترجمة في مثلا الدعاوى والقضايا
0: يكتفى ب
1: نعم مترجم واحد، أو لابد من أكثر من شاهد على الترجمة. النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بزيد يقرأ له الكتب ويترجمها، وذلك الصواب والاكتفاء بمترجم واحد، وإن كانت اليوم هي مكاتب معتمدة وقد يكون فريق عمل،
0: لكن
1: نعم، لكن هذه الترجمة إذا حصلت من ثقة فهي مجزئة. فزيد رضي الله عنه وارضاه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلم لغة اليهود، فتعلمها قيل في 15 ليلة وقيل ب17 ليلة. انظر إلى هذا حدة الذكاء والفطنة، وهذا حقيقة يؤكد أن لما نتكلم عن أعلام الفقهاء ثمة مواهب ربانية لهؤلاء العلماء ينبغي أن لا يغفل عنها. أي لا تظن أن بليدا يصلح أن يكون عالما، أو أن رجلا لم يؤتى قدرا من الذكاء والحفظ والعقل الواعي والحكمة أنه يكون من العلماء. العلماء نعم ربما يتفاوتون في الذكاء، يتفاوتون في شدة الحفظ، يعني بعضهم كان ربما يعني يحفظ من أول مرة، وقيل عن بعضهم أنه حتى يعني يغطي بعض الأسطر حتى لا تختلط عليه في الحفظ. الشعبي يقول رحمه الله ما كتبت بيضاء في سوداء، يعني ما كتبت سوداء في بيضاء، يعني ما كتب شيئا مذ أن يعني تعلم. قال وما نسيت من العلم أكثر يعني لو حفظه غيره كان عالما. وما حفظ عن الشعبي أنه تردد مرة، أنه أخطأ في آية قرأها إلا مرة تردد وكان الصواب معه، هذا شدة الحفظ. لكن في النهاية
0: كان مشهور الشعبي رحمه الله بالحفظ،
1: بالحفظ نعم، ولذلك هم يتفاوتون في الحفظ، لكن قدر من الحفظ عندهم. هذا نحن نقوله لنعلم أن مكانة هؤلاء الفطرية، وأيضا نقوله ليعلم طلاب العلم اليوم الذين يريدون أن من أهداف هذا البرنامج أن يتأسى اللاحق بالسابق، يحاول أن يدرك هؤلاء القوم ويتعلم منهم. ليس القصد فقط أن يعرف أقوالهم، بل يعرف كيف بنوا الفقه وتعلموا. لما يعرف طالب العلم أن هذا الفقيه وهذا الإمام العظيم الذي تولى الفتية وإليه أرجع علم المدينة، حتى قال مسروق رحمه الله: أتيت المدينة وزيد من الراسخين في العلم، وهو يعني أسلم بعد هجرة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بـ 11 سنة. ليعلم طالب العلم أن العلم ما في صغير وكبير، ممكن مرة يكون صغير ويبدأ في العلم فيأتي الله عز وجل مبلغا عظيما من العلم ما ناله كبار المشتغلين بالعلم. وأيضا ليعلم طلاب العلم أن ليس العلم هو حكر على أذكياء الناس، لكن لابد من قدر من الذكاء، لابد من قدر من الاجتهاد الحفظ، ما يأتي العلم لنائم ومستهتر. كانك تريد أن تقول شيء
0: يا دكتور. الفطرة في أو الذهانة والفطرة هذه موجودة حتى في وقتنا الحالي، يستطيع يعني. ودكتور أنت ربما يعني تلاحظ في الطلاب لديكم فيه يعني يتفاوتون هؤلاء الطلاب من الفطنة ومن الذكاء ومن قوة الحفظ، وتجد أن بعضهم مثل يعني لا تستغرب عندما تقرأ مثلا أن الشعبي كان يحفظ وكان لا يردد ما يقوله يعني كثيرا، وتجد يعني حفظ الشافعي وغيرهم من الأئمة الأعلام، تجد أن في وقتنا الحالي من الأشخاص من إذا قرأ المعلومة أو إذا قرأ سطرا حفظه مباشرة. صحيح. فهذه سبحان الله يعني هي فطرة.
1: لا شك ونعم. لا، وأيضا من من من حكمة الله وعدله أنه يؤتي على قدر اجتهاد المرء بعد فضله وليس على قدر المواهب.
0: أي.
1: يعني الذكاء هذا هبة من الله عز وجل، الحافظة هبة من الله عز وجل، لكن لم تري الله عز وجل منك اجتهادا وعملا لن يؤتيك، لن تفيدك، وربما يأتي من هو دونك في الحفظ ودونك في الذكاء ويجتهد في العلم فيؤتي الله عز وجل
0: ويتحصل.
1: فالله عز وجل يعطي على قدر ما يعمل المرء، لا على قدر ما وهبه من مواهب. هذه نعم تحتاج إلى شكر، فحافظتك وعقلك وذهنك نعم تحتاج إلى شكر، لكن عند نظر الله عز وجل إلى اجتهادك، ولو كانت الحفظ عندك دون غيرك، لو كان الفهم دون غيرك، لكن مع اجتهاد ستبلغ. يعني العلم هو ممنوع منه بليد الذهن تماما،
0: أي.
1: لكن الذي عنده قدر من الذكاء، وهذا غالبا ما يصل المرء إلى مثلا مرحلة جامعية إلا عنده قدر من الفطنة والفهم والذكاء. لكن كلما زادت النعمة على المرء كلما سهل عليه العلم. يعني زيد رضي الله عنه وأرضاه نشأ في المدينة، ووالده توفي في بعاث الذي كانت بين الأوس والخزرج، فنشأ يتيما ورعته أمه النوار بنت مالك رضي الله عنها. أسلم مع قومه وهو صغير رضي الله عنه، استصغر في بدر وفي أحد وترك، لم يؤذن له بالجهاد، فراجع وهو يبكي، وأذن له يوم الخندق وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في الأحزاب، وكانت أول مشاهد زيد رضي الله عنه. كان شغوفا بالعلم، حفظ القرآن وجمعه، ولذلك هو استطاع أن نقول هو جامع القرآن وشيخ الفرضين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمكم بالحلال والحرام معاذ، وأفرض أمتي زيد. زيد إليه يرجع علم الفرائض، حتى قال بعض العلماء: لو لم يكتب زيد الفرائض لضاع هذا العلم. فزيد كان فرضي الأمة، وكان كاتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وله مع القرآن قصة، هو أحفظهم وأتقانهم للقرآن من أتقانهم. فالقراءة والعلم والفرائض ترجع إلى زيد رضي الله عنه، وليس فقط إقراء وإتقان، بل هو كاتب وحي للنبي صلى الله عليه وسلم. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أبو بكر الصديق أن يجمع القرآن، أمر زيدا بجمعه وقال: لا نتهمك، فأنت كنت كاتبا للوحي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت شاب جلد. وهذه قضية مهمة جدا، العرب تقول: إنما السؤدد في السواد، السيادة والسؤدد تكون في سواد الشعر،
0: في الشباب
1: سواد الشعر.
0: أي.
1: قبل الشيب. فإذا كثر أنت مثلا من جاءته الرئاسة وهو شاب، سواء مشيخة قبيلة أو رئاسة
0: وزارة،
1: تجد أنه أنشط وأقوى، ويكون عنده من الجهد والنشاط والجد
0: والإنتاج
1: والفكر، ولود لأنه شاب ويعطي أكثر. فأما إذا جاءت في الغالب على كبر فيكون أداء الإنسان أقل. فكان أبو بكر يلحظ هذا الملحظ في زيد، فقال له: وإنك شاب جلد. فأمره أن يقوم بجمع القرآن، واشترط زيد أن يكون على كل آية أن يشهد شاهدان حتى يكون ذلك أضبط. وثم في عهد عثمان رضي الله عنه وارضاه لما أراد أن يجمع الناس على مصحف واحد كان زيد من أعضاء اللجنة التي اختارهم عثمان رضي الله عنه، فهو شاهد الجمع الأول عهد أبي بكر الصديق، بل شاهد نزول الوحي كاتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد معركة اليمامة جمعه للصديق، وتتبع زيد القرآن في الرقاع وفي صدور الرجال. ثم في عهد عثمان رضي الله عنه وارضاه ترأس اللجنة الثلاثية لجمع هذا القرآن الكريم التي كانت من عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن الحارث، كان هو رئيسهم رضي الله عنه وارضاه، هو إمام الفتية إمام الفرائض التوفي رضي الله عنه وارضاه عام 55 وقيل 54 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وزيد بن ثابت كما قال أبو هريرة لما دفنوه قال: قد دفن الناس اليوم علما كثيرا، ولعل الله أن يجعل لنا في ابن عباس خلفا وعوضا، فقد كان ابن عباس تلميذ له ملازم ينام عند بيته يطلب العلم على يديه، فهو مجل للعلماء ابن عباس، وزيد مجل لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبل يده لما يقول له ابن عباس: هكذا أمرنا أن نفعل مع علمائنا، يقول: هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم.
0: عليه الصلاة والسلام. اسمح لي دكتور نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سوف نكمل حديثنا عن شيء من فقه زيد بن ثابت رضي الله عنه. مستمعينا الكرام، فاصل قصير بعده سنكمل الحديث بمشيئة الله تعالى، ابقوا معنا.
2: تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي، فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء. أعلام الفقهاء.
0: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نحييكم ونرحب بكم وبضيفنا الكريم في هذا اللقاء، ضيف حلقات هذا البرنامج الشيخ الدكتور خالد بن عيد الجريسي، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. حياكم الله يا دكتور، أهلا وسهلا بك مجددا.
1: يا مرحبا، أهلا وسهلا بك يا أستاذ وائل بالمستمعين جميعا والمستمعات.
0: حياكم الله دكتور. تحدثنا عن شيء من سيرة زيد بن ثابت رضي الله عنه، ويعني هي الماحة بسيطة ويسيرة، ويعني يكفينا ما نشير إليه في هذه الحلقات كلها من السيار ومن الأقوال الفقهية. أشرنا إلى شيء من السيرة، لكن نريد أن نشير إلى شيء من فقهه رضي الله عنه.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا كان الحديث عن فقه زيد لا ينبغي أن يبدأ إلا في الفرائض،
0: أي
1: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفرضكم زيد. له اجتهادات وأقوال كثيرة في كل أبواب، لكن أنا أثرت أن أبدأ بالفرائض لأنها هي التزكية النبوية له رضي الله عنه وأرضاه. المسائل الشهيرة جدا جدا لزيد وقول زيد فيها هي ميراث الجد والإخوة. هذا المسألة ربما أشرنا إليها في فقه الصديق رضي الله عنه، أن الصديق
0: يرى أن الجد هو بمثابة
1: الأب،
0: نعم،
1: ولم يورث الإخوة. زيد رضي الله عنه استعمل القياس وشبه هذا الميت بشجرة لها أغصان، واستعمل المقايسة لها أغصان، غصن في الأعلى وغصن في الأسفل، فكلا الغصنين منها ولها، لا مزية لغصن على الآخر. فهذا الميت الذي توفي له
0: أبناء
1: إخوة، عفوا إخوة، غصان متساوية وغصان أعلى، فهذا الغصن يكون هنا في اليمين وغصن في أعلى منه، فكلها غصان لهذه الشجرة. فكان زيد رضي الله عنه وارضاه مذهبه أنه يرى توريث الإخوة مع الجد، وأن الجد لا يحجب الأخوة مطلقا كالأب، بل إنهم يتقاسمون، ومذهبه مشروف المقاسمة، بشرط هو يرى أن الجد أرفع منزلة، لذلك يشترط ألا يقل نصيب الجد عن الثلث إذا لم يكن معهم صاحب فرض. يعني إذا ما في صاحب فرض فالجد يجب ألا يقل عن الثلث. أما إذا وجد أصحاب فروض، أن فروض تزاحم الجد عصبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحق الفرائض بأهلها، فما بقي في الأولى رجلين ذكر. فلم يد أصحاب فروض، فقط جد وإخوة، هو متى يكون الثلث أحظ له؟ إذا كان يعني يكون المقاسمة حظ له ما لم يكن الإخوة ضعفي الجد. فإذا كان معهم صاحب فرض يشترط أن لا ينقص الجد عن السدس. هذه المسائل المعروفة لزيد
0: والمشهورة
1: مشهورة. مسألة لطيفة وظريفة أيضا في الفرائض، مسألة مشتركة
0: لا وهي
1: مسألة مشتركة وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة للأم حاز الثلثة وإخوة لأم وأبي واستغرقوا المال بفرض النصب فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليمي. هذه المسألة تسمى الحجرية وتسمى اليمية وتسمى المسألة المشتركة وتسمى الحمارية. وإن تجد الرحبي يقول إن تجد زوجا وأما ورثا، عندنا زوج وأم وإخوة للأم حاز الثلثة، إذا هلك هالك عن زوج وأم وإخوة لأم، الزوج سيأخذ النصف لعدم وجود الفرع الوارث. طيب، والأم تأخذ السدس لوجود جمع من الإخوة. المسألة تكون من كم؟ من ستة، النصف ثلاثة للزوج،
0: أي
1: السدس واحد لمن؟ للأم.
0: للأم
1: بقي كم من الستة؟ هذه أربعة راحت، بقي كم؟ بقي اثنان. الجمع الإخوة لأم يأخذون الثلث إذا كانوا جمعا فهم شركاء في الثلث، فجمع الإخوة يأخذون الثلث، الثلث كم من ستة؟ اثنان. أصبحت الآن مسألة كم؟ ستة كاملة. إن تجد زوجا وأما ورثة وإخوة للأم حاز الثلثة وإخوة لأم وأبي. النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. طيب الآن أحلقنا فرائض بأهلها، الزوج أخذ النصف، الأم أخذت السدس، الأخوة اليوم أخذ الثلث، بقي أهل ما بقي فلأولى رجل ذكر، ما بقي شيء، العصبة لا يأخذون. طيب العصبة من هم الآن؟ الأخوة الأشقة. عمر رضي الله عنه وضع لم يورث الأخوة الأشقة لأن الفروض استغرقت انتهت. زيد رضي الله عنه، طبعا عمر رجع وورثهم بالمرة الثانية، زيد مذهبه توريث الإخوة الأشقة، لأن القصة ما حصلت مرة ثانية في عهد عمر أعطى أهل الفروض فروضهم. الإخوة الأشقة اشتكوا قالوا هؤلاء إخوة لأم أخذوا الثلث، طب نحن ندلي بأم وأب أقوى أشقة، قالوا هب أن أبانا حجر، في رواية هب أن أبانا حمار، يعني ما لنا أب، يعني جعلنا معهم إخوة لأم وإخوة لأم وأبي وصارقوا المال بفرض النصب فاجعلهم. هذا مذهب زيد الرحبي عبد الشافعي، هذا مذهب زيد رضي الله عنه وارضاه، فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليمن.
0: لا يعني ليس لكن لماذا جاءت الفتوى في يعني في في في رأي عمر في المرة الأولى ألا يورث الأشقاء الأخوة الأشقاء؟
1: لأن النص ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، طيب ألحقنا فرائض بأهلها بقي
0: انتهت.
1: شيء انتهت قاعدة العصبات، أن العصبات يأخذون ما فضل، إذا ما بقى شيء ليس لهم شيء. لما جاء الإخوة في القضية الأخرى قالوا هب أن أبانا حجر، يعني انسى قصة الأب اجعلنا كلها لأم، زيد قال ورقة فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليمي. هذه مسائل لطيفة، يعني مسائل المواريث أيضا، يعني في مسألة منحة في أمر العلاقات صح التعبير الأسرية أو ما يتعلق بأحكام الأسرة، دعنا أخذ شيء في النكاح، مسألة مشهورة حقيقة اليوم وهي مسألة تحريم الزوجة، يقع فيها بعض الناس هداهم الله وتجد أنه يتساهل عليه الحرام أو زوجته عليه حرام، يقول تحرم عليه زوجتي. هذه المسألة أولا مسألة عظيمة ينبغي المرأة لا يتلفظ بها ولا
0: هي بمعنى الظهار، تدخل في معنى
1: الآن سأذكر لك هذا. هذه المسألة ذكر ابن القيم فيها 15 قولا. عثمان رضي الله عنه وارضاه مذهبه الشهير أنها ظهار كما ذكرت أستاذ وائل، وهو مذهب الحنابلة، إذا قال الرجل زوجته عليه حرام ظهار ويعرف مع ظهار منكر من القول وزور فهو آثم، وقال منكر من القول وزور وينبغي عليه أن يعتزلها ولا يقربها حتى يكفر، والكفارة عتق رقبة إن لم يجد في صيام شهرين متابعين أمر عسر جدا. الأقوال فيها كثيرة، والذي اختاره زيد رضي الله عنه وارضاه عنه قولان مشهوران، قول أنها يمين على كل الأحوال وهو الثابت الصحيح، فالرجل وذل على الفتية اليوم أنها يمين ما لم ينوي غير ذلك، ينوي الطلاق أو ينوي الظهار ونحو ذلك، فغالبا الرجل يقول زوجته عليه حرام إن لم يكن كذا لم يحصل كذا، يريد أن يؤكد كلامه أو يمتنع من شيء، فزيد يرى أنها يمين، وعنه قول أنها بائن بالثلاث، ثلاث طلقات، لكن القول الأول هو الأشهر. وكذلك في الأسرة مسألة لا أريد أن أطيل فيها، لكن لا بأس، هي من المشترك اللغوي عند العلماء. المطلقات عدتهن ثلاث قروء، الأقراء هل هي الحيض أو الأطهار، هذا القرء لفظ مشترك عند العلماء، يطلق على الحيض ويطلق على القرء. مذهب الحنابلة أن الأقراء هي الحيضات، يعني تعتد بثلاث حيضات. المروي عن زيد رضي الله عنه وارضاه أن الحيضات أن الأقراء هي الطهر، فيعتبر العدة ثلاثة أطهار وليس ثلاثة حيضات، ثلاث حيضات. دمنا احنا أيضا طالما نحن ما زلنا في الأسرة في مسألة وغير يمكن قليلة لكن كانت شهيرة عند العرب قديما، وهي تخيير الزوجة. والنبي صلى الله عليه وسلم خير زوجاته، إن شئتن أن تبقين وإن شئتن أن يعني تذهبن، فخيرهن عليه الصلاة والسلام. وخشي أن عائشة رضي الله عنها وارضاها صغيرة السن أنها تستعجل وتختار نفسها، لأن النفقة لما قلت وطلبنا النفقة خيرهن عليه الصلاة والسلام. طبعا ما في أحد يختار على النبي صلى الله عليه وسلم أحد، لكن خشي أنه عائشة صغيرة السن تستعجل، فقال لا عليك أن تستشيري أبويك. فقالت يا رسول الله أستشير بك، يعني ما يمكن المسألة هذه. لو الرجل قال لزوجته الخيار لك، ملكتك أمرك، وقالت اخترت نفسي، ماذا يترتب على قولي هذا؟ هل يعتبر طلاق بائن؟ هل تعتبر طلقة واحدة رجعية؟ هل ثلاث طلقات؟ هذا خلاف فقهي. إذا قال الرجل اختيار زيد رضي الله عنه وارضاه أنها طلقة واحدة رجعية، يعني إذا اختارت نفسها فهي طلقة واحدة رجعية.
0: طيب جميل.
1: إذا في مسألة في البيوع، يعني ما أدري الوقت يعني يسعنا ولا.
0: تفضل دكتور بني.
1: في مسألة في البيوع والمعاملات، ومسألة استثناء اللي ممكن تحصل، يعني ممكن تشتري. طيب اليوم كثير من الناس ربما لا يأكل رأس الذبيحة الشاه، وبعض المقادم مثلا أو كذا ما يحبونه مثل السابق. يعني في السابق الناس الحمد لله على النعمة، وربما مع جوعهم لا يتركون شيئا من الشاه إلا ويأكلونه ويجدون له طريقة، حتى الجلد يزعم منه، تعرف ما يزعم من القرب ونحو ذلك، اليوم يتركونه. فهل ممكن تشتري شاه ويستثني البائع شيئا منها؟ يعني مثلا البائع هذا
0: يبيعك الشاه ما عدا رأسه،
1: ما عدا الرأس، هو عنده مثلا رغبة يحب الرأس ويستثني الرأس، يستثني الجلد، يريد أن يدبغ الجلد هذا ويضع منه أو يضع أحذية ونحو ذلك شركة، هل له ذلك؟ الذي عليه كثير من الفقهاء المنع. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنية إلا أن تعلم، يعني البيع لابد فيها العلم. فأنت هل يجوز بيع الحمل؟ الحمل مجهول.
0: لا.
1: طيب قالوا إذا استثنى الحين في المبيع هذا الرأس، استثنى الجلد، هذا يصبح فيه جهالة المستثنى، يعني هذا يجعل الباقي
0: قدر المستثنى غير معلوم،
1: يعني المستثنى الرأس. نعم. والجلد بس إيش كم حجم الجلد هذا بعد السلخ؟ الرأس ما
0: فيه شيء من الجهالة.
1: نعم. الصواب الذي عليه جل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم زيد بن ثابت هو جواز هذا الاستثناء، لأن المبيع معلوم لا عليه من الاستثناء. الآن إذا قال لك هو المشكلة في الجهالة، دائما في جهالة المبيع ليس في جهالة الاستثناء. فهو إذا قال له أبيعك هذا الشاه وأستثني حملها، حتى الحمل مجهول، نعم، بس هل الحمل كان داخل في العقد ولا غير داخل؟
0: كان داخلا.
1: لا يعني لما استثناه
0: عندما استثناه ليس،
1: لا ليس داخلا. إذن ما علي أنا، يعني هو النهي عن الجهالة في البيع. الآن هو الحمل هل كان ضمن عقد البيع لما استثني؟
0: لا.
1: لا. إذن دعه مجهولا، هو لم يبيعني شيئا مجهولا، هو استثنى شيئا مجهولا من حقه. استثنى الرأس، باقية لي الشاة ما معيني.
0: هي.
1: واضحة. استثنى الجلد، الجلد مجهول هل يخرج سليم، يخرج معي، بتعرف بعد
0: هو الاستثناء إن كان مجهولا لا يضر،
1: لا يضر، لأن المبيع معلوم. اللبس اللي حصل عند جماعة من الناظرين في الفقه ظنوا أن الاستثناء هذا الذي فيه جهالة يؤثر على البيع.
0: على البيع.
1: هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني والشريعة تشترط العلم بالمبيع، العلم بالمعنى لم يتضرروا، ذاك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم زيد لاحظوا هذا المعنى ولم يلتفتوا إليه، والمسائل كثيرة، اخترت جملة من المسائل التي يحتاجها الناس والله أعلم.
0: جميل، الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك. كل الشكر لضيفنا الكريم في هذا اللقاء الشيخ الدكتور خالد بن عيد الجريسي، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، شكرا جزيلا دكتور، بارك الله فيك.
1: العفو أستاذ وائل، شكرا لك والمستمعين جميعا.
0: في ختام هذا اللقاء مستمعينا الكرام تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج ماهر ناظرا، نلتقيكم على خير إن شاء الله في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أعلام الفقهاء، تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء، أعلام الفقهاء، أعلام الفقهاء، برنامج يحل عليه ضيفا دائما الدكتور خالد الجريني، متحدثا عن الجوانب الشخصية والعلمية لسير أبرز الفقهاء في التاريخ الإسلامي. يقدم البرنامج وائل الصبحي، ويخرجه ماهر ناظر.
3: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب.
2: أعمال القلوب. يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة هم يلقون ربهم في الجنة سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما زلنا في حديثنا عن أعمال القلوب والمنازل الموصلة إلى الله علام الغيوب، وحديثنا هذا اليوم عن منزلتين، عن منزلة الخوف والخشوع. أما منزلة الخوف أيها المستمعون هي من أجل منازل الطريق وأنفعها للقلب، وفرض على كل أحد. قال الله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ومدح أهله في كتابه وأثنى عليهم فقال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إلى قوله تعالى: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقال سبحانه: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه رجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. قال الحسن رحمه الله: عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم، إن المؤمن جمع إحسانا وخشية، والمنافق جمع إساءة وأمنا. وفي الحديث القدسي يقول الله جل وعلا: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين، فإن هو أمنني في الدنيا أخفت يوم أن أبعث عبادي، وإن هو خافني في الدنيا أمنت يوم أن أبعث عبادي. والوجل والخوف والخشية والرهبة ألفاظ متقاربة غير مترادفة. قال أبو القاسم: الخوف توقع العقوبة على مجاري الأنفاس، والخشية أخص من الخوف، فإن الخشية للعلماء بالله، قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهي خوف مقرون بمعرفة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية. فالخوف حركة، والخشية جماع وانقباض وسكون، فإن الذي يرى العدو والسيل ونحو ذلك له حالتان: أحدهما حركة للهرب منه وهي حالة الخوف، والثانية سكونه وقراره في مكان لا يصل إليه وهي الخشية. أما الرهبة فهي الإمعان في الهرب من المكروه، وأما الوجل فرجفان القلب وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته أو لرؤيته، وأما الهيبة فخوف مقارن للتعظيم والإجلال، وأكثر ما يكون مع المعرفة والمحبة، والإجلال تعظيم مقرون بالحب. فالخوف أيها المستمعون لعامة المؤمنين، والخشية للعلماء العارفين، والهيبة للمحبين، والإجلال للمقربين. وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. قال أبو حفص رحمه الله: الخوف صوت الله يقوم به الشارد عن بابه. وقال: الخوف سراج في القلب، به يبصر ما فيه من الخير والشر، وكل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله تعالى، فإنك إذا خفته هربت إليه، فالخائف هارب من ربه إلى ربه. قال سبحانه: ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. قال أبو سليمان رحمه الله: ما فارق الخوف قلبا إلا خرب. وقال إبراهيم الشيبان: إذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات منها وطرد الدنيا عنها. وذنوني قال: الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف، فإذا زال عنهم الخوف ضلوا الطريق. والخوف ليس مقصودا لذاته، بل هو مقصودا لغيره قصد الوسائل، ولهذا يزول بزوال المخوف، فإن أهل الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله، فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط. قال أبو عثمان رحمه الله: صدق الخوف هو الورع عن الآثام ظاهرا وباطنا. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال: الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يخاف الله حق الخوف، ومن منزلة الخوف إلى منزلة الخشوع. فالخشوع منزلة عظيمة. قال الله تعالى: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين. وقال ابن عباس: إن الله استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس 13 سنة من نزول القرآن. وقال سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع أيها المسلمون قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذلة. وقال الجنيد: الخشوع تذلل القلوب لعلام الغيوب. وأجمع العارفون على أن الخشوع محله القلب وثمرته على الجوارح فهي تظهره. وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم يقول: إياكم وخشوع النفاق. فقيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن يرى البدن خاشعا والقلب غير خاشع. ورأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا طأطأ رقبته في الصلاة فقال: يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك، ليس الخشوع في الرقاب إنما الخشوع في القلوب. ورأت عائشة رضي الله عنها شبابا يمشون ويتماوتون في مشيتهم، فقالت لأصحابها: من هؤلاء؟ قالوا: نساك. فقالت: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا مشى أسرع، وإذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع، وإذا أطعم أشبع، وكان هو الناسك حقا. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: كان يكره أن يرى الرجل من الخشوع أكثر مما في قلبه. وقال حذيفة رضي الله عنه: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، ورب مصلي لا خير فيه، ويوشك أن تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيهم خاشعا. فقيل: ما تقول في صلاة من عدم الخشوع، هل يعتد بها أم لا؟ قيل: أما في الاعتداد بها في الثواب فلا يعتد له منها إلا بما عقل فيها وخشع فيه لربه، وما اعتداد بها في أحكام الدنيا وسقوط القضاء فإن غلب عليها الخشوع وتعلق قلبه اعتد بها إجماعا، وإن غلب عليه عدم الخشوع فيها وعدم تعقلها فقد اختلف الفقهاء في وجوب إعادتها فأوجبها قوم وقال بقبولها آخر. ولهذا قال بعض السلف: الصلاة كجارية تهدى إلى ملك من الملوك، فمن ظن أن يهدي إلى ملك من الملوك جارية بها عوار فقد أخطأ، إنما تكون سالمة من العيوب. وبالجملة، مصلحة الإخلاص والحضور وجمعية القلب على الله في الصلاة أرجح في نظر الشارع مصلحة سائر واجباتها، فكيف يظن أن يبطلها بتكبيرة واحدة واعتدال في الركن أو ترك حرف أو شدة من القراءة الواجبة أو ترك تسبيحة أو قال سامع الله لمن حمده أو قول ربنا ولك الحمد أو ذكر الرسول بالصلاة عليه ثم يصححها مع فوات لبها ومقصودها الأعظم وروحها وهو الخشوع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن يصلح قلوبنا وقلوبكم، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين. وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
2: كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب،
2: أعمال القلوب،
1: أعمال القلوب،
2: قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف،
1: تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدل.
5: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن.
1: المشقة نوعان: مشقة ملازمة للعبادة كالجوع والعطش في الصيام، فهذه المشقة يثاب عليها المسلم، وكذلك المشقة في الوضوء والغسل وإسباغ الوضوء على المكاره في فصل الشتاء. والنوع الآخر من أنواع المشقة هو المشقة التي لا تقتضيها العبادة ولا تستلزمها، فلا يؤجر عليها الإنسان إذا تعمدها، كمن تعمد ترك سخان الماء واغتسل بالماء البارد، أو تعمد الوقوف في الشمس أثناء الصيام، فهذا إلى البدعة والإثم أقرب.
0: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وهو في مسير له يقول: الله أكبر الله أكبر. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. قال: خرج من النار. فاستبق القوم إلى الرجل، فإذا راعي غنم حضرته الصلاة فقام يؤذن. رواه ابن خزيمة في صحيحه، وهو في مسلم بنحوه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام بلال ينادي، فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال مثل هذا يقينا دخل الجنة. رواه النسائي وابن حبان في صحيحه. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: علمني أو دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: كن مؤذنا. قال: لا أستطيع. قال: كن إماما. قال: لا أستطيع. فقال: فقم بإزاء الإمام. رواه البخاري في تاريخه، والطبراني في الأوسط. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذن المحتسب كالشهيد المتشحط في دمه، يتمنى على الله ما يشتهي بين الأذان والإقامة. رواه الطبراني في الأوسط، ورواه في الكبير. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذن المحتسب كالشهيد المتشحط في دمه، إذا مات لم يدود في قبره، وفيهما إبراهيم ابن رستم وقد وثق. وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذن في قرية أمنها الله عز وجل من عذابه ذلك اليوم. رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة. ورواه في الكبير من حديث معقل ابن يسار، ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما قوم نودي فيهم بالأذان؟

عليه وسلم يقول: يعجب ربك من راعي غنم على رأس شظية للجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. رواه أبو داود والنسائي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: لنا أواه كم هزني هذا وأنا
1: هاي جولان
2: بلاد
1: شمي صور لي اليهم. يلا نعلى ابوك لا حتى امك. يلا خذها روح. يلا هذه ان شاء الله على الفيس.

0: حكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة، وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
2: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
3: آية وعظة.

0: الاستشارة والاستخارة خير كلها، وهما ركنان أساسيان لكل قرار حكيم موفق. ولو لم يكن فيهما من الخير والبركة إلا امتثال السنة المطهرة وتحصيل بركتها لكفى. وقد حث سلفنا الصالح رحمهم الله على المشاورة والاستخارة. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: المشاورة حصن من الندامة وأمن عن الملامة. وقال بعض السلف: من حق العاقل أن يضيف إلى رأيه آراء العلماء، ويجمع إلى عقله عقول الحكماء. فالرأي الفذ ربما زل، والعقل الفرد ربما ضل. فهل لا حرصنا على الاستشارة والاستخارة؟
1: آية وعظة.
2: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. موت

الْعَبِيدِ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: من قالها حين يصبح أجير من النار حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. رواه الحاكم.
0: بسم

0: أأنت؟
1: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري. الله.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. رواه أبو داود.
2: الله.

من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني.

قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي، كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. يا

من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق.

0: علي.
1: سبحان الله وبحمده.
0: من قالها في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
0: ويكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات، وحطت عنه 10 خطيئات، ورفعت له 10 درجات. رواه أحمد.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت.

0: ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مما رق وراء وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب. ثمرات الأوراق قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد. ثمرات الأوراق تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير، لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة، والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة، في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنا وطلال الزايدي، إخراج خالد الزهراني.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ثمرات الأوراق. كما عودناكم في كل حلقة سنعيش وإياكم مع فوائد دينية وعقائدية تتضمنها تلك الأوراق، نحاول أن نخرجها إليكم ونعيش الروحانية الموجودة في تلك الآيات، التأملات الموجودة في تلك الأحاديث النبوية. سنخرج لكم بعض الفرائد وبعض الأفكار التي تختبئ في بطون الدفاتر والكتب. دعوني باسمكم جميعا مستمعي الكرام في كل مكان أرحب بضيفنا الدائم في هذا البرنامج الأستاذ محمد بن سليمان المهنا، داعي ومستشار شرعي وقانوني. حياك الله أبو عبد الرحمن.
2: سلمك الله وعافاك وسلم المستمعين والمستمعات.
1: أستاذ محمد، اليوم سنبدأ حلقتنا بوقفة وتأمل مع آية وتفسيرها، وهي قوله تعالى: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا أحسن ولا أجمل ولا أكمل من البداية بكتاب الله عز وجل، وهذه الآية التي ذكرتها سلمك الله هي قول الله عز وجل: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي. موسى عليه الصلاة والسلام ذهب إلى ميقات ربه، وخلف على قومه هارون، قال له: أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فذهب موسى إلى ميقات الله عز وجل ورجع، ووجد شيئا مغضبا مؤسفا كما قال الله عز وجل، فرجع غضبان أسفا، وجد قومه يعبدون العجل من دون الله. سبحان الله،
1: مع أنه المدة ليست طويلة،
2: المدة ليست طويلة، هي 30 ليلة وأتمها الله عز وجل بعشر فقط. فلما رجع وجد قومه يعبدون العجل من دون الله، فغضب عليه السلام غضبا عظيما. وغضب الله تبارك وتعالى قبل ذلك، وأخبرنا الله عز وجل عن ذلك بقوله: إن الذين، شوف ما يدل على غضب الله عز وجل على هذا، قال: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. لكن سبحان الله، وهنا تأتي اللفتة التي أردت أن أبينها، مع أن الله عز وجل ذكر في هذه الآية الغضب، غضبان أسفا، إن الذين سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين، كل هذا يدل على أن السياق فيه غضب،
1: وأن هؤلاء خسروا وخابوا،
2: وأنهم فعلوا شيئا عظيما. ومع ذلك على طول بعدها بآية قال عز وجل: والذين عملوا السيئات. لازلنا نتكلم مع الذين عملوا السيئات اللي هم
1: اتخذوا العجل
2: ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فمع أنه غضب عليهم وتوعدهم، إلا أنه فتح لهم الأبواب في حال واحدة: إذا تابوا وأنابوا. بعض الناس يقول: الشرك لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نقول: الشرك لا يغفر أبدا، لكن الآية لا تتكلم عن إنسان مات على الشرك، وإنما إنسان دعي إلى التوبة فتاب من الشرك في حياته.
1: يا سلام،
2: فقد فتح الله عز وجل لهؤلاء المشركين باب التوبة لعلهم أن يتوبوا فيغفر لهم، إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فما ظنك يا أخي، ما ظنك يا أختي، ما ظنكم بمسلم يقول لا إله إلا الله ثم يعصي الله بشيء من المعاصي، أفلا يكون مبشرا بالتوبة إن هو تاب وأناب؟ بلى والله. فمن العبد الضعيف الندم والتوبة والاستغفار، ومن الرب الكريم العظيم الرضا والمغفرة والرحمة. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما.
1: الله جميل أستاذ محمد. إشاعة هذه الروح عند من يتولون إصلاح الناس أو يقومون من أب، من معلم، من داعية، لماذا نغلق الأبواب لنا على الناس؟
2: هناك باب الترهيب وباب الترهيب، هناك باب الترجية من الرجاء مأخوذة من الرجاء، والتخويف مأخوذة من الخوف. فالذي يغلب جانبا على جانب هذا مخطئ. الذي يأخذ بمنهج الكتاب والسنة يرجي ويخوف.
1: يا سلام.
2: فالله عز وجل في هاتين الآيتين خوف أشد التخويف
1: ثم
2: رجى أعظم الرجاء. فالإنسان ينبغي أن يكون متوازنا، سواء كان أبا أو داعية أو معلما أو غير ذلك، يكون عنده توازن ويكون باب الرجاء موجودا. لأن بالذات الناشئة الصغار يمكن ما يعني يهتمون كثير بالتخويف، لأن ما يكون عنده من حياة القلب ما يجعله خائفا من عذاب الله. بينما إذا رجيته ربما كان ذلك سببا لقبوله وإقباله. فأقول علينا أن نستخدم هذا وهذا وهذا منهج القرآن العظيم.
1: يعني اليوم مر علي مقولة لابن حجر في حديث بشروا ولا تنفروا، في لما أرسل معاذ وموسى إلى اليمن، أظن ابن حجر علق عليه تعليق أنه قال في من أجمل فوائدها أن الإنسان يؤخذ يعني بالشوية بالتدرج. نعم. يقول حتى الصغير عندما يريد أن يبلغ أو المسلم. فجميل هذا، أنه يعني يليتنا نحسن أيضا فتح باب هذه النوافذ لنا. نعم. إحنا نحسن الخوف والتقريع فقط.
2: نعم. الله عز وجل يقول ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ومن الحكمة أن يكون الإنسان متدرجا في الدعوة إلى الله، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وباب التدرج بالذات هذا مذكور حتى في كتب ما يسمى بالتشريع الإسلامي، أو مثلا كتب تاريخ الفقه الإسلامي. كيف حرم الخمر؟ كيف حرمت الخمر؟
1: بالتدرج.
2: كيف حرم أيضا الربا؟ كيف فرض الصوم؟ كيف يعني فيه تدرج عظيم.
1: وهذا منهج،
2: هذا منهج، وهو موافق تمام الموافقة لطبيعة الإنسان.
1: يا سلام. دعنا ننتقل إلى محورنا الثاني، وهو لازلنا في الجمال ونريد أن نتحدث عن أجمل الصحابة صوتا.
2: الله أكبر.
1: يا ترى من هو؟
2: نحن في جمال مع هذه الآثار النبوية وآثار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أيضا المسألة متصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكننا لن نتكلم عن جمال صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم أجمل الناس في كل شيء. وذلك قال الصحابي سمعته يقرأ في سورة العشاء بالتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: حاز الكمالات.
2: اللهم صل على محمد. النبي صلى الله عليه وسلم جميل يحب الجمال، والله عز وجل كما في الصحيح جميل يحب الجمال. فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم جميل الصوت، أيضا كان يحب الصوت الجميل. ولذلك تعرفون حديث ابن مسعود قال اقرأ علي القرآن، فلما قرأ عليه بكى النبي صلى الله عليه وسلم. قال كما في رواية، هو في الحديث في الصحيحين، قال فرأيت دموعه تسيل على خديه عليه الصلاة والسلام. وأحيانا يذهب في الليل ويخرج من بيته، وإذا سمع أحدا من أصحابه يرتل القرآن، لأن الصحابة يرتلون القرآن في أفنيتهم. تعرف في السابق يعني ما في تكييف، فالناس يصلون أو مثلا ينامون أحيانا في الأفنية عشان التهوية وكذا. يقول الراوي إن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليلة من الليالي فوقف عند باب الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري، فلما كان من الغد قال له النبي صلى الله عليه وسلم.
1: لحظة، أبي موسى الأشعري اسمح لي.
2: نعم.
1: اللقب هذا الأشعري من فين أصلا هم؟
2: الأشعريون هؤلاء أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن. إيه نعم. وهذه
1: اليمن إيش عندهم ميزة؟
2: إيه نعم، أهل اليمن فيهم رقة القلوب، وأيضا الأشعريون لما أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربوا مضارب يعني خيام، فكان يسمع لهم دوي بالقرآن. الله. يعني كانوا أهل تلاوة، كانوا أهل حب للقرآن، كانوا أهل إيمان قيام الليل. فأمثلهم طبعا وأعظمهم وأعظم هذه الأمة صوتا هو أبو موسى الأشعري. نرجع إلى الحديث، يقول فلما غدا أبو موسى في الصباح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم
1: في الليل الرسول استمع له،
2: إيه في الليل استمع إليه، في الصباح هو جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة يا أبا موسى. ثم قال له كلمة ذهبت مثلا عظيما إلى يوم القيامة، قال: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. لأن داود عليه الصلاة والسلام هو أعظم الناس قبل النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتلاوة.
1: جمال الصوت.
2: يا جبال أوبي معه والطير.
1: الله.
2: كان إذا قرأ كل الجبال والطيور ترجع معه من جمال صوته. وأولين له التلاوة، كان يأمر بفرسه أن تسرج فيقرأ كتابه في هذه المدة اليسيرة، سهلت عليه التلاوة. ومعجزات الأنبياء وكراماتهم هذا شيء لا ينكر.
1: صحيح.
2: الشاهد من هذا الكلام أنه صلى الله عليه وسلم أثنى عليه فقال: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يحبون تلاوة أبي موسى، فكان إذا صلى بهم إماما قالوا: ليته قرأ بنا سورة البقرة.
1: الله، من جمال الصوت ما وده يسكت
2: ما ود... نعم إيه والله. وكان إذا حضر مجلسا من مجالس أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال له: يا أبا موسى ذكرنا ربنا، فيقرأ أبو موسى القرآن والصحابة يستمعون. وفي رواية لابن حبان قال: فيقرأ عليهم القرآن ويتلاحن فيه، يعني يرتله بصوته. قال الإمام الذهبي رحمه الله، اللي هو أعظم يمكن المؤلفين في السير،
1: تتبع لسير الناس،
2: يعني هذا الذهبي كأنما قيل عنه كأنما عرض الناس كلهم أمامه فجالس يعلم عنهم، يقول هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، كأنه يراهم سبحان الله من قوة علمه
1: وقدرته على جمع البيانات والمعلومات.
2: قدرة عظيمة وحفظ لهذا. ولذلك أعظم كتاب في الدنيا في ما يتعلق بتراجم الرجال سير أعلام
1: النبلاء.
2: ذكر فيه الصحابة والتابعين، وذكر فيه العلماء والصالحين والملوك والشعراء، وذكر القادة والفاتحين، ذكر شيء عظيم جدا في 25 مجلدا.
1: يا سلام.
2: واختصر أيضا في 3 مجلدات وفي 4 مجلدات. المقصود من هذا الكلام أن هذا الإمام، وله كتاب على فكرة اسمها طبقات القراء، يتكلم فقط عن القراء من الصحابة ومن بعدهم، قال: أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إليه المنتهى في حسن الصوت بالقرآن.
1: يا سلام.
2: يعني هذا تقريبا هو أعظم إنسان في هذا المجال. هذا رقم واحد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. دعنا نأخذ فاصل يسير ثم نعود إليك.
0: من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواد، ثمرات.
1: حياكم الله من جديد مستمعي الكرام بعد الفاصل في برنامجكم ثمرات الأوراق. أكرر الترحيب بضيفي، حياك الله أبو عبد الرحمن.
2: سلامك الله وعافاك.
1: دعنا ننتقل إلى أيضا محورنا الثالث في هذه الحلقة. الإمام الذهبي يحث الناس على زيارة مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام ومدينته.
2: اللهم صل وسلم على محمد. من حسن الحظ إن صح التعبير أننا قبل الفاصل تكلمنا عن
1: أجمل الصحابة صوتا،
2: نعم، وختمنا بذكر الإمام الذهبي رحمه. صحيح. الله، وقلنا إن كتابه هذا هو تقريبا أعظم كتاب تراجم في هذه الدنيا. طبعا في هناك كتب تراجم كثيرة ومتميزة، مثلا وفيات الأعيان لابن خلكان، هذا كتاب عظيم جدا ومميز جدا، وإن لم يكن يعني من الناحية الشرعية هو الأمثل يعني، لكن أيضا فيه علم كثير،
1: استقصى وذكر بعض،
2: فيه حذق، فيه حذق وتحرير قل نظيره.
1: يا سلام.
2: ابن
1: وفيات الأعيان.
2: وفيات الأعيان نعم. لكن يبقى كتاب الإمام الذهبي هو الأقوى والأشهر والأحسن.
1: جميل.
2: الإمام الذهبي ذكر في سير أعلام النبلاء الذي تحدثنا عنه قبل قليل في ترجمة التابعي الجليل عبيدة السلماني، اسمه عبيدة وليس عبيدة، لأن عبيدة أكثر وأشهر، لكن هذا الرجل اسمه عبيدة. ذكر كلاما لعبيدة السلماني حول حب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عقب الإمام الذهبي بقوله، يقول الإمام الذهبي: فابذل مالك في زورة مسجده الذي بناه بيده صلى الله عليه وسلم، والسلام عليه عند حجرته في بلده، تذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه، وتملأ بالحلول في روضته ومقعده عليه الصلاة والسلام، والتذ بالنظر إلى أحده،
1: يقصد
2: جبل أحد،
1: يا سلام،
2: فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، فلن تكون مؤمنا حتى يكون هذا السيد صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك وولدك وأموالك والناس أجمعين.
1: يا سلام.
2: الآن الإمام الذهبي يقول: أنت الآن عندك مال، سافر، أبذل تذكرة، أبذل سكن، سافر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك إن فعلت ذلك أجرت أعظم الأجر، ودل ذلك أيضا على مقدار حبك للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه. فأنا أنصح جميع من يستطيع أن يسافر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يهجره، أن يذهب إليه بين الفينة والأخرى. والحمد لله، ربما أنتم يا أهل مكة لاحظتم ذلك أكثر منا أهل الرياض ويعني سائر الأقطار، لاحظتم كثرة المعتمرين في الآونة الأخيرة، وهذا شيء مبهج. ما زرنا مكة أو المدينة أو فتحنا مثلا التلفزيون مثلا على قناة القرآن وقناة السنة ووجدنا هذا التجمع العظيم الذي يزداد سنة بعد سنة إلا فرحنا، والله أعظم الفرح، ولله الحمد والمنة. نرى يعني تسهيلات عظيمة من لدن دولتنا، ممثلة في أكبر رموزها خادم الحرمين وسمو ولي عهده حفظهما الله ورعاهما، وأيضا في المسؤولين الذين يلونهم إلى آخر وأصغر، وليس فيهم صغير. صحيح. كل من بذل فليس صغيرا، هو كبير القدر. هؤلاء لما بذلوا وخططوا وسهلوا كثر الناس.
1: صحيح.
2: وهذه الكثرة أولا أنها عبودية لله عز وجل، ما يأتي الإنسان إلا بعبوديته وتضرعه وحبه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الشيء الثاني أن هناك أناس في العالم يتمنون رؤية بيت الله ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحمد لله الذي وفق دولتنا إلى هذه التساهيل وإلى هذه الخدمة العظيمة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسجد الحرام. نسأل الله أن يتقبل منا ومنهم وأن يغفر لنا ولهم وأن يبارك في هذه الجهود.
1: دعنا ما دام جينا حول المدينة نشوق المستمع والمستمع الكريم إلى أبرز ما في المدينة من أشياء أو أحاديث تحث الناس على زيارة المدينة أو على بعض الأماكن الموجودة في المدينة.
2: اللهم صل وسلم على محمد. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الرحال لا تشد للتعبد كما في الصحيحين إلا إلى 3 مساجد، قال: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فمسألة شد الرحال، أنت الآن من يوم تبدأ في سفرتك فأنت في عبادة، سواء شددت رحالا يعني حقيقية أو مجازية. يعني أحيانا الإنسان ما عنده شد رحل، لن يربط شيئا ولن يحمل حملا،
1: لكن هو كناية أو إشارة إلى موضوع السفر،
2: إلى موضوع السفر. نعم. وكل سفر ترى على فكرة فيه جهد.
1: صحيح.
2: حتى مع التسهيل العظيم الذي نراه الآن ووسائل السفر المسهلة، إلا أن فيه
1: إلا يبقى التعب،
2: فيه تعب وفيه أيضا إنفاق أموال.
1: نعم.
2: يعني بعض الناس مثلا ينفقوا مثل راتب شهرين و3 و4 و6 و10 عشان يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عبودية عظيمة لله عز وجل. ولذلك من حين أن يخرج الإنسان ذاهبا إلى مسجد الحرام أو إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرجع وهو في عبودية، حتى لو نام، حتى لو أكل، حتى لو شرب، فهو في عبودية، لأنه أنشأ سفر طاعة. الفرض الواحد الذي يصليه الإنسان يصلي فرضا واحدا كأنما صلى في بلده عن 1000 فريضة.
1: الله
2: أكبر. أي فضل أعظم من هذا؟ زيارة
1: الروضة مثلا.
2: نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ما بين بيتي ومنبري، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: روضة من رياض الجنة. كما في الصحيحين. فأنت الآن تأتي إلى مكان عظيم وتصلي فيه أو تدعو الله عز وجل فيه وترجو الله عز وجل أن يحقق لك فيه الأمال، هذا شيء عظيم جدا. أيضا ما يتعلق بزيارة كما
1: الذهب إشار إلى أحده.
2: أي نعم، زيارة أحد، النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم.
1: وش الميزة في أحد؟ هل جاء نصوص في أحد؟
2: يعني عنده شهداء، الشهداء حمزة وغير حمزة من الصحابة 70 الذين قتلوا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليهم أحيانا.
1: سبحان الله.
2: يذهب إليهم، فأنت تزورهم زيارة مسلمين
1: تسلم عليهم.
2: تسلم عليهم. إذا أضفت إلى ذلك أنك تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي قصد إليهم، فهذا شيء عظيم.
1: يا سلام.
2: ثم ترى تلك المواقع العظيمة التي
1: دارت فيها معركة،
2: التي دارت فيها المعارك، وأعز الله فيها الذي حصل فيه ما حصل، ترى عز للإسلام.
1: صدق.
2: لأن الله عز وجل مازى الخبيث من الطيب، وظهرت أعلام الخير والدعوة والعلم بعد تلك المعركة أكثر من ذي قبل.
1: قباء مثلا من الأشياء اللي...
2: وقباء يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم كل سبت يصلي فيه، وأجر من أتاه أجر عظيم، وكل رحلتك للمدينة أنت في خير وبر.
1: سبحان الله.
2: أهم شيء أن تكون المسألة متعلقة بالله عز وجل، لأن الله أمرك تذهب.
1: يا سلام.
2: اقتداؤك بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون على وفق ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيه غلو ولا إطراء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. فطالما كنا مشتاقين، محبين، متبعين، غير مبتدعين، فنحن على خير وأجر وفضل.
1: خليني برضو أسألك في نقطة أشار إليها الذهبي عندما قال: فلن تكون مؤمنا حتى يكون هذا السيد صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك وولدك وأموالك والناس أجمعين.
2: اللهم صل وسلم. نعم، هذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، وذكر هذه الخصال. قال عمر: تعرف الصحابة في أول الإسلام يتطورون، يعني ما أتاهم العلم،
1: يترقى الإنسان،
2: يترقى الإنسان
1: ويتعلم.
2: إيه نعم. قال: يا رسول الله، يعني حتى من نفسي كان يعني قال: حتى من نفسك. راجع نفسه وتأمل، فوجد أنه فعلاً أن النبي صلى الله عليه وسلم مقدم عنده على نفسه، فقال: لا، أنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر، كيف ننمي هذه؟ أحيانا الإنسان يقول: هذا الحب ترى مو بيدي، أنا ما أقدر أحب ولا ما أحب، هذه أشياء تجي تلقائية. نقول: أنت تنميها بالقراءة، بالتفكر، بالتدبر،
1: القراءة مثلا في الشمائل حتى تعرف هذا النبي وتتعرف.
2: نعم.
1: لحق المعرفة.
2: نعم، في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في شمائله، اعلم أنك لن تقرأ كتاب سيرة كامل إلا وارتفع حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلبك شيئا عظيما.
1: الله.
2: بإذن الله. أيضا تنمية هذا بالتذكر والتفكر، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا في شعورك ووجدانك، لأن احنا في اليوم والليلة دائم يمرنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمرها مرور الكرام، تدبر فيها،
1: سوي زي ضماد،
2: وانظر فيها، وافعل كما فعل ضماد الأزدي.
1: أنا شاكر لك الأستاذ محمد بن سليمان المهنة، داعي ومستشار شرعي وقانون، شكرا لك.
2: سلمكم الله وعافاكم، تقبل الله منا ومنكم.
1: آمين. شكرا لخالد بالقرون الزهراني من الإخراج، ومني أنا طلال الزادي أجمل وأرق التحايا. نلقاكم في حلقة قادمة في أمان الله.
0: ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواعد. ثمرات الأوراق. تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنا وطلال الزايد.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. متفق عليه.

لم تسمع ولم تره ولم يدر في قلوب الخلق ما فيها فيا لها من كرامات إذا حصلت ويا لها من نفوس سوف تحويها.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وسبح بحمده.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: الكسب الحلال.
1: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
0: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
0: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال،
1: الكسب الحلال.
0: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
0: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكات النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يسحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:00، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.

من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم.

تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض

مقاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين.

بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون.

يقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين

ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد

بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم

فأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله

جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: محاسن الإسلام. محاسن
2: الإسلام. الدين عند الله هو الإسلام. هو
1: الإسلام. الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
3: إن الدين عند الله الإسلام.
4: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
2: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
4: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
5: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
4: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة إلى حضراتكم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبرنامج محاسن الإسلام
3: تقبل العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: الحياة الطيبة.

0: الحياة الطيبة.
1: الحياة الطيبة
0: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة.
0: الحياة الطيبة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
1: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
0: صالح الثنيان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا البرنامج الذي يحمل مسمى الحياة الطيبة، فهو برنامج يدور حول طيب الحياة والابتهاج بها وتحصيل السرور، ويدور كذلك حول إدراك السعادة والوقوف على حقيقتها وكيفية إسعاد المرء نفسه وإسعاد غيره، ويشتمل كذلك على حلقات تنطلق من آيات الكتاب العزيز والسنة النبوية المطهرة، وتنطلق كذلك من أقوال السلف ووصايا الحكماء وما تجود به قرائح الشعراء. ولا يخفى على مسامعكم الشريفة أهمية هذا الموضوع ومسيس الحاجة إليه، فالسعادة وطيب الحياة مطلب ملح وغاية مبتغاه وهدف منشود، والحديث عن السعادة محبب إلى النفوس، قريب من القلوب، والناس على اختلاف مشاربهم يسعون إلى السعادة ويبحثون عن أسبابها ويرومون تحصيلها، وهم بذلك طرائق قدد وسبل شتى. على حد قول الأول، كل من في الوجود يطلب صيدا، غير أن الشباك مختلفات، فذلك دأب الخليقة وجدوا على هذه البسيطة إلى يومنا هذا، إذ لا يزال الحديث عن السعادة والبحث في تحقيقها مستمرا لا يكاد ينقطع، فالناس كل الناس يسعون لطرد الهم وجلب السعادة. والأنبياء عليهم السلام وهم صفوة البشرية جاءوا بأقوم الطرق وأوضح المسالك التي تتحقق بها السعادة العاجلة والآجلة، إذ هم مبعوثون من لدن رب العالمين الذي خلق الخلق ويعلم ما يصلحهم ويسعدهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وإذا حصل زيغ عما جاءت به الرسل عليهم السلام، أو وجد انحراف في الأخذ بأسباب السعادة، كان الشقاء بقدر ما يكون من الزيغ والانحراف. هذا، وإن هذا البرنامج سيتناول الحياة الطيبة والسعادة الحقة من جوانب شتى ومن أوجه متعددة وباعتبارات متنوعة، إذ سيتبين من خلال حلقاته مفهوم السعادة وآراء الناس فيها واختلافهم في شأنها. وستحتوي حلقات هذا البرنامج بإذن الله على وقوف على مرادفات الحياة الطيبة كالسعادة والسرور والفرح والابتهاج بالحياة واللذة والبهجة والأنس والراحة والطمأنينة والسكينة وقرة العين والفأل ونحو ذلك. وستتناول كذلك مضادات الحياة الطيبة كألفاظ الغم والهم والحزن والشقاء والنكد والشؤم والتطير والضنك والتعاسة والعذاب والألم والحسرة. وستتناول كذلك طريق السعادة وأهميتها وعظم شأنها. وستحتوي كذلك على أنواع السعادة الثلاثة، السعادة الخارجية والسعادة البدنية الجثمانية والسعادة العقلية الروحانية. وستتناول حلقات هذا البرنامج كذلك مقومات السعادة النظرية كالعلم والإيمان، ومقوماتها العملية كأعمال الجوارح وأعمال القلوب، ومقوماتها الأخلاقية كالجود والإحسان والشجاعة، وستتناول كذلك الكلام على معوقات السعادة النظرية، وعلى رأسها معوق الجهل، ومعوق فساد التصور، ومعوق فساد المعتقد، وعلى معوقاتها العملية كارتكاب المعاصي وفعل السيئات. وستتناول كذلك مفهوم السعادة العظمى الكاملة، وهي ما اجتمع فيها لذة القلب ولذة الروح ولذة البدن المباحة. وسيكون كلام على السعادة الشاملة، وهي سعادة الدنيا والبرزخ والآخرة. وستحتوي أيضا حلقات هذا البرنامج على أسباب الحياة الطيبة السعيدة بالتفصيل، كالإيمان والعمل الصالح، ووجه كونهما أعظم أسباب السعادة. وسيفصل الكلام في الحلقات القادمة عن أسباب أخرى للسعادة، كالاعتدال في السراء والضراء، وحال المؤمنين وغيرهم في تلقي المكاره، وعن أثر القناعة في السعادة، وعن حسن التعامل مع الخوف ومثيراته وأسبابه، وعن أثر الإحسان إلى الخلق في حصول الحياة الطيبة، وعن الأسباب الأخرى للسعادة كالاشتغال بما ينفع، واجتماع الفكر على الاهتمام بعمل اليوم الحاضر، والإكثار من ذكر الله وملازمة الدعاء، والتحدث بالنعم على سبيل الشكر، ونظر الإنسان إلى من دونه في سائر النعم الدنيوية، والسعي في طرد الهم واستجلاب السعادة، وحسن التعامل مع نقائص البشر، وتوطين النفس على القيام بصغار الأمور وكبارها، وعلى حسن التعامل مع أذية الناس، وعلى تطلب الشكر من الله وحده. وكذلك سيفصل الكلام في الأسباب الأخرى للسعادة، كالأخذ بالفضائل، والحزم في حسم الأعمال، والقدرة على اعتدال المزاج، والبعد عن الملل والتشاؤم، والحرص على النظر إلى الجانب المشرق من الحياة. وسيتخلل حلقات هذا البرنامج أيضا وقوف على حال بعض الأنبياء عليهم السلام، وبعض صالح الأمم مع السعادة، وحسن تعاملهم مع الخوف. وستحتوي حلقات هذا البرنامج بإذن الله تعالى على إيراد لتحريرات كثير من العلماء للسعادة وما يتعلق بها، ووقوفهم عند الآيات والأحاديث التي تدور حول السعادة. وسيتخلله أيضا إيراد لكثير من الحكم والأمثال والأشعار التي تناولت موضوع الحياة الطيبة السعيدة. فهذه معاشر المستمعين الكرام نبذة تعريفية عن هذا البرنامج الذي حمل مسمى الحياة الطيبة، فأسأل الله جل ثناؤه أن ييسر إنجازه وإيراده تماما على الذي أحسن، وأن ينفع به ويجعله موصلا للسعادة، معينا على جلبها والسلامة مما ينافيها. وأسأله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص والقبول، وأن يجعلنا من أهل السعادة في الدنيا وأهل الحسنى والزيادة في العقبى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الحياة الطيبة،
1: الحياة الطيبة،
0: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة،
0: الحياة الطيبة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
1: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
0: صالح الثنيان.
3: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله عز وجل فقد ضاد الله عز وجل، ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. رواه أبو داود واللفظ له، والطبراني بإسناد جيد، وزاد في آخره: وليس بخارج. ورواه الحاكم مطولا ومختصرا، وقال في كل منهما: صحيح الإسناد. ولفظ المختصر قال: من أعان على خصومة بغير حق كان في سخط الله حتى ينزع. وفي رواية لأبي داود: ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله. الردغة والردغة هي الوحل، وردغة الخبال هي عصارة أهل النار أو عرقهم، كما جاء مفسرا في صحيح مسلم. عن رجل من أهل المدينة قال: كتب معاوية إلى عائشة رضي الله عنها أن اكتبي لي كتابا توصيني فيه ولا تكثري علي. فكتبت عائشة إلى معاوية: سلام عليك، أما بعد، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، والسلام عليك. رواه الترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب محامد الناس بمعاصي الله عاد حامده له ذاما. رواه البزار وابن حبان في صحيحه، ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله، ومن أسخط الله برضا الناس وكله الله إلى الناس. رواه البيهقي بنحوه في كتاب الزهد الكبير. وفي رواية له قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد سخط الله ورضا الناس عاد حامده من الناس ذاما. وروي عن عبد الله بن عصمة بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تحبب إلى الناس بما يحبونه وبارز الله تعالى لقي الله تعالى يوم القيامة وهو عليه غضبان. رواه الطبراني. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. رواه البخاري ومسلم والترمذي، ورواه أحمد وزاد: ومن لا يغفر لا يغفر له. وهو في المسند أيضا من حديث أبي سعيد بإسناد صحيح. وعن أبي موسى رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن تؤمنوا حتى تراحموا. قالوا: يا رسول الله، كلنا رحيم. قال: إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه، ولكنها رحمة العامة. رواه الطبراني، ورواته رواة الصحيح. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يرحم الناس لم يرحمه الله. رواه الطبراني بإسناد حسن. وعن جرير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لا يرحم من في الأرض لا يرحمه من في السماء. رواه الطبراني بإسناد جيد قوي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم

قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. بسم الله الرحمن الرحيم.

يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله

السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما

يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته يكفر عنه

وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغ

0: صدق الله العظيم.
1: في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40، ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبل

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. حديث صحيح رواه النسائي.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم والترمذي وابن ماجه والنسائي، ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فغيره بيده فقد برئ، ومن لم يستطع أن يغيره بيده فغيره بلسانه فقد برئ، ومن لم يستطع أن يغيره بلسانه فغيره بقلبه فقد برئ، وذلك أضعف الإيمان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على كل ميسم من الإنسان صلاة كل يوم. فقال رجل من القوم: هذا من أشد ما أنبأتنا به. قال: أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صلاة، وحملك عن الضعيف صلاة، وإنحاؤك القذى عن الطريق صلاة، وكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صلاة. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل الجهاد كلمة حق عند سلطان أو أمير جائر. رواه أبو داود واللفظ له والترمذي وابن ماجه. قال الترمذي: حديث حسن غريب. وعن أبي عبد الله طارق بن شهاب البجلي الأحمسي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز: أي الجهاد أفضل؟ قال: كلمة حق عند سلطان جائر. رواه النسائي بإسناد صحيح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل عند الجمرة الأولى فقال: يا رسول الله، أي الجهاد أفضل؟ فسكت عنه. فلما رمى الجمرة الثانية سأله فسكت عنه. فلما رمى جمرة العقبة وضع رجله في الغرز ليركب، قال: أين السائل؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: كلمة حق تقال عند ذي سلطان جائر. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. رواه الترمذي والحاكم، وقال صحيح الإسناد. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري
والترمذي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بكم نرتقي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وأرباب العزائم والبصائر أشد ما يكونون استغفارا عقيب الطاعات، لشهودهم تقصيرهم فيها وترك القيام لله بها كما يليق بجلاله وكبريائه، وأنه لولا الأمر لما أقدم أحدهم على مثل هذه العبودية ولا رضيها لسيده. وقد أمر الله تعالى وفده وحجاج بيته بأن يستغفروه عقيب إفاضتهم من عرفات، وهو أجل المواقف وأفضلها، فقال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. وقال تعالى: والمستغفرين بالأسحار. قال الحسن البصري رحمه الله: مدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون الله عز وجل.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.
0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
3: الأدعية النبوية. لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه:
4: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. أخرجه البخاري في صحيحه.
3: الأدعية النبوية.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بكم نرتقي.

الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت سودة بعدما ضرب عليها الحجاب لتقضي حاجتها، وكانت امرأة جسيمة تفرع النساء جسما لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر بن الخطاب فقال: يا سودة، والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين. قالت: فانكفأت راجعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، وإنه ليتعشى وفي يده عرق، فدخلت فقالت: يا رسول الله، إني خرجت. فقال لعمر: كذا وكذا. قالت: فأوحي إليه، ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه، فقال: إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. رواه مسلم. العرق هو العظم الذي عليه بقية لحم. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحم؟ قال: الحم الموت. رواه مسلم. الحم أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج كابن العم ونحوه. عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت لأنقلب، فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. فمر رجلان من الأنصار، فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا، أو قال شيئا. رواه مسلم. ليقلبني ليردني إلى منزلي. وعن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل نفر ثلاثة، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد. قال: فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. رواه مسلم

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم واللفظ له وأبو داود والترمذي وغيرهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. رواه مالك والبخاري ومسلم والنسائي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما افترض الله على الناس من دينهم الصلاة، وآخر ما يبقى الصلاة، وأول ما يحاسب به الصلاة. ويقول الله: انظروا في صلاة عبدي، فإن كانت تامة كتبت تامة، وإن كانت ناقصة يقول: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن وجد له تطوع تمت الفريضة من التطوع. ثم قال: انظروا هل زكاته تامة، فإن كانت تامة كتبت تامة، وإن كانت ناقصة قال: انظروا هل له صدقة، فإن كانت له صدقة تمت له زكاته. رواه أبو يعلى. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة: من حافظ على الصلوات الخمس، على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، وصام رمضان، وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا، وآتى الزكاة طيبة بها نفسه، وأدى الأمانة. قيل: يا رسول الله، وما أداء الأمانة؟ قال: الغسل من الجنابة. إن الله لم يأمر ابن آدم على شيء من دينه غيرها. رواه الطبراني بإسناد جيد. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. رواه مالك وأبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي. بكم نرتقي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

lo diremos. Lo diremos. الذين يقولون ربنا ربنا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا ربنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما اللهم إنا نسألك الجنة قل ما يعبأ بكم ربي قل

0: ستلوح بيارق أفراح. وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
2: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق
2: سلوى القلوب.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
3: سلوى القلوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم.
4: الحديث الثامن والعشرون.
5: الحديث الثامن والعشرون.
4: عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
6: طهروا الأنفس من

0: نلنا صلاح المعتقد ربنا اجمعنا به في جنة أنت تجزي يا إلهي من عبد.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سورة القمر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، قالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا. قال: فجاء عمر فقال: يا رسول الله، إن فعلت قل الظهر، ولكن ادعهم بفضل أزوادهم، ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة، لعل الله أن يجعل في ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فدعا بنطع فبسطه، ثم دعا بفضل أزوادهم. قال: فجعل الرجل يجيء بكف ذرة. قال: ويجيء الآخر بكف تمر. قال: ويجيء الآخر بكسرة، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة، ثم قال: خذوا في أوعيتكم. قال: فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه. قال: فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وابن أمته، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق، وأن النار حق، أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. رواه مسلم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير. قال: فقال: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله عز وجل ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا.

أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي. في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

دود 88.9 FM. في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضر موت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بفضيلة الشيخ عبد العزيز. فضيلة الشيخ عبد العزيز، هذه مجموعة رسائل، لعلنا نتمكن من عرض رسائل السادة حبان حسان عبدها الغني من الرياض في المنطقة الصناعية، والمستمع نون نون شين من الرياض، والمستمع راشد مرشد أحمد، والحائرة حين سين نون من اليمن الجنوبية. نبدأ برسالة حبان حسان عبده الغني من الرياض من المنطقة الصناعية، حيث يقول في رسالته: يوجد أو يدور حولنا أن عندنا في شمال اليمن بعض الناس، وهم ليس بقلة، يدعون أو يدعون بالجن حينما يكون هناك أمطار أو رعد أو برق أو في وقت غير مناسب، مثل أن يكون أحدهم متخاصما مع شخص آخر، فلذلك يبدأ بدعائه بالجن وما إلى ذلك، ويعتقد البعض أن هذا الدعاء أو يضر به نفسه. لذا نرجو من فضيلتكم إفادتنا حسب ما جاء في القرآن وما جاءت به الشريعة الإسلامية، وما هي صحة هذه الأقوال، وهل هي صحيحة أم مجرد عادات جرى عليها بعض الناس عن جهل أو قلة معرفة من الدين؟ شكرا لكم وفقكم الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهنا، أما بعد، الدعاء والاستعانة والتعوذ يكون بالله وحده، لا بالناس ولا بالجن ولا بالملائكة ولا بالأنبياء. التعوذ بالله والاستعانة بالله والدعاء كله لله وحده سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: فلا تدعو مع الله أحدا. وقال: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل استعين بالله، قل إياك نعبد وإياك نستعين. فلا يجوز لأحد يستعين بالجن ولا يدعوهم ولا يستغيث بهم، كأن يقول يا كذا ويا كذا أغثني أو انصرني من الجن أو من الأموات أو من الأنبياء أو من الملائكة، كل هذا لا يجوز. والله لما من فعل ذلك فقال: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، زادوهم طغيانا وضلالا، أو زادوهم شرا إلى شرهم بسبب دعائهم إياهم. المقصود أن الدعاء والاستعاذة والاستغاثة والاستعانة كلها بالله وحده، فلا يجوز أن يستعان بالجن ولا يستعان بهم ولا يدعو مع الله، كان يقول يا جن خذوه، او يا شيطان فلان يسميه افعل كذا وافعل كذا، او صلي على كذا، او اعذني من كذا، او عاوني على كذا، كل هذا ما يجوز، مثلا من الشرك الاكبر. كذلك ما يفعل بعض الجهال عند الاموات، يقول يا سيدي البدوي افعل كذا، يا سيدي البدوي، يا سيدي الحسين، انا في جوارك، انا في حسبك، انصرني او ارحمني او اشف مريضي، كل هذا من الشرك الاكبر. وهكذا لو قال أنا غير هؤلاء، كان يقول يا رسول الله انصرني، أو يا رسول الله اشف مريضي، أو يا رسول الله اغثني، كل هذا من الشرك الأكبر، لأن الميت مات انقطع عمله فليس له تصرف، لا الأنبياء ولا غيرهم. فلا يجوز دعاء الأنبياء ولا الاستغاثة بهم ولا النذر لهم ولا الذبح لهم، بل هذا من أعمال الجاهلية ومن الشرك بالله سبحانه وتعالى. فالواجب على جميع المسلمين وعلى من يرغب في الإسلام أن يحذر هذه الأمور ويتباعد عنها، وأن يخلص لله العبادة، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله. فالله الذي يدعى ويرجى ويستعان به ويستغاث به ويتقرب به بالنذور والذبائح لا غيره. فمن يتقربون بالذبائح أو بالنذور للأموات أو للجن أو للملائكة، أو يستعينون بهم، أو يسألون قضاء الحاجات، أو تريد الكروب، أو نصر الأعداء، أو شفاء المرضى، كله شرك بالله، سواء مع الجن أو مع الأموات كالبدوي وغيره، أو مع الملائكة أو مع الرسل وأفضلهم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، كل هذا لا يجوز. بل ندعو ربه وحده: يا ربي حل بكذا، يا ربي انصرني، يا ربي اشف مريضي، يا ربي أغثني، يا ربي عافني، يسأل ربه جل وعلا. فلا تدعو مع الله أحدا، ادعوني أستجيب لكم، وجل وعلا ادعوني أستجيب لكم، وإذا سألك عبادي يعني فإني قريب من دون وتدعى إذا دعان. فلا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا سبحانه وتعالى. هذه أمور نكى عليها بعض الناس واعتادوها تبعا لأسلافهم، وقد غلطوا في ذلك، والله سبحانه بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يبين للناس أن العبادة حق الله وأن يدعى مع الله أحد سبحانه وتعالى. فالواجب على العاقل أن ينتبه لهذا الأمر وأن ينصح من ابتلي بهذا الشيء وأن يذكرهم بأن هذا منكر وشرك من أعمال الجاهلية. الله المستعان.
1: هذه رسالة وردتنا من الرياض من المستمع نون نون شين، يقول في رسالته: هل يجوز إعطاء وكالة من شخص لآخر ليدير أعماله في فترة غيابه، والذي عرفنا أنه لا يجوز التوكل إلا على الله وحده؟ تقول: هل يجوز إعطاء وكالة من شخص لآخر ليدير أعماله في فترة غيابه، والذي عرفنا أنه لا يجوز التوكل إلا على الله وحده؟
2: الوكالة غير التوكل أيها السائل. الوكالة كن يستريد إنسان يقوم مقامه في إدارة عمله، في بناء بيته، في إصلاح سيارته، في غير ذلك، هذا لا بأس، هي وكالة تفضيل من إذن الله يأذن له يفعل كذا وكذا. أما التوكل هو الاعتماد على الغير، الاعتماد على الغير بأنه يتصرف في الأمور بقدرته، فالله هو الذي يعتمد عليه ويتوكل سبحانه وتعالى. فالتوكل يكون على الله، وعلى التوكل يعتمد عليه لأنه قادر على كل شيء، لأنه مسبب الأسباب. فالاعتماد على الله والتوكل عليه سبحانه وتعالى، ثم الإنسان مع ذلك يفعل الأسباب، يعتمد على الله، يعلم أنه مصرف الأمور مسبب الأسباب، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لكم، ولا يعتمد على المخلوق ولا على نفسه، بل يعتمد على الله وحده ويتوكل عليه، ومع هذا يأخذ بالأسباب ويتعاطى الأسباب، فيزرع الأرض، يغرس الغرس، يبني ما يحتاج إليه، يوكل ما يحتاج إليه حتى ينوب عنه في الغرس، في الزراعة، في البناء، ليس في هذا بأس. الوكالة شيء والتوكل شيء آخر. أما كنت توكل على إنسان يعني يعتقد فيه أن يتصرف الكون وأن يدبر الأمور وأنه له قدرة على التصرفات بدون مشيئة الله أو ما أشبه ذلك، هذا لا يجوز مع المخلوق أبدا. توكل على الله وحده سبحانه وتعالى.
1: سؤاله الثاني يقول: التقويم السنوي الذي يكتب فيه التاريخ ومواعيد الصلاة مقدما، هل من يكتبه يعلم بالمواعيد مقدما ولا يعلم الغيب إلا الله؟ وهل استعمال التقويم حرام؟ وما حكم من يعمل التقويم؟
2: تقاويم معروفة لها طرق معروفة وحساب معروف، هم من عند الغيب.
1: نعم.
2: لها تقاويم لها حساب معروف في ضبط مدى دخول الشهر وخروج الشهر وربط الأيام والليالي بالدقائق والساعات، كل هذه معروف له طرق حسابية معروفة ليس من علم الغيب، فلا ينبغي أن تظن أنه من الغيب أيها السائل، بل هذه أمور معروفة لها طرق ولها حسابات معروفة يسير عليها الحاسبون ويدركون معناها، فلا سفيها من علم الغيب شيء.
1: يقول: ما حكم بيع السيارات الفخمة الغالية الثمن والأثاث الغالي الثمن أيضا؟
2: هذا أمره واسع، إذا كان المشتري قادر وليس قصده الإسراف ولا مفاخرة، إنما يريد الطيب الذي من باب الجمال ومن باب الزينة هو أهل لذلك، لأن عنده المال عنده قدرة، فلا لا فيه شيء. إذا اشترى سيارة ضخمة أو فراشا طيبا ما لا فيه شيء، لكن التواضع طيب، إذا تواضع لله واستعمل الشيء الوسط يكون أفضل، يكون أفضل وأقصد حتى يتمكن من صرف الزيادات في الصدقة والمساعدة للفقراء والمساهمة في الشارع الخيرية. فالحاصل أن الاقتصاد والتوسط في الأمور أفضل، ولو اشترى شيئا جميلا نفيسا من السيارات أو من الفرش لأنه قادر ويريد لذلك الجمال لا المفاخرة ولا مباهاة فلا حرج فيها إن شاء الله.
1: يقول أيضا: ما حكم وضع الحيوانات في حديقة الحيوانات وحبسها لمشاهدتها؟
2: لا في هذا شيء، لا حرج في ذلك، لأن في سائر فوائد، يعرف الناس هذه الحيوانات ويقفون عليها لا بأس في ذلك، يعرفونها ويتفرجون عليها إذا كان الحابس لها يقوم بحاجتها، يعطيها حاجاتها من الطعام والشراب، إذا حبسها وأعطاها حاجاتها فلا حرج إن شاء الله.
1: سؤاله الأخير يقول: ما هي كفارة اليمين وفقكم الله؟
2: كفارة اليمين وفق الله جل وعلا كفارة إطعام عشرة مساكين من أسرة ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم ولا تحفظوا، هذه كفارة اليمين. إما عشرة مساكين يطعمهم يعشيهم ويغديهم أو يعطيهم من قوت البلد نصف الصاع من تمر من رز من غيره من قوت البلد، أو يكسوهم كسوة أو يأتي الرغبة ذكر أو أنثى، هذه كفارة اليمين. إذا حلف مثلا لا يكلم فلان ثم كلمه، أو حلف أنه ما يبيت عند فلان بات عنده، أو لا يجيب ضيافته ثم أجابه، كفر كفارة اليمين. يطعم عشرة مساكين نصف صاع كل واحد كيلو ونصف، ولا أعطاه زيادة فلا بأس، أو يكسوه أو يعشيه أو يغذيه أو يتقربه، فإن عجز عن هذه كلها صام ثلاثة أيام. إذا عجز عن الوصف فقير ما يقدر يصوم ثلاثة أيام، وليس يصف بالبيت فصيام ثلاثة أيام، والأولى أن تكون متتابعة كما قال المسعود رضي الله عنه، وهو متتابع، هذا هو الذي ينبغي. نعم.
1: أيضا من الرياض أردتنا رسالة من راشد مرشد أحمد يقول فيها: صلينا مع إمام في أحد الأيام فنسي الإمام وقرأ الفاتحة في الركعة الثالثة وهي يسر فيها كما تعلمون، وسبح المأمومون لكن الإمام لم يسجد للسهو، ما حكم التسبيح وما حكم عدم سجود الإمام؟
2: السكوت في السلف الثالثة والرابعة في الظهر في العشاء والثالثة في المغرب سنة.
1: لا،
2: السلف في الثالثة المغرب والثالثة والرابعة في العشاء هذا سنة، فلو جهر لا يضر، لو جهر لا يضر، لأن النبي نسمعه الآية أحيانا في السرية عليه الصلاة والسلام، فالأفضل الإمام أنه لا يجهر بل يسر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلو جهر ونبهه المأموم فلا بأس، ينبهه المأموم حتى يأخذ بالسنة وينتبه للسنة هذا لا بأس، ولا يلزمه السجود لأن الجهر والإخفاء سنتان، والسجود ما يلزم فيما إذا فعل ما يجب ما يجب عنده الصلاة ما يبطل عنده الصلاة، فإذا كان عنده يبطل الصلاة وجب في سجود السهو كما لو زاد سجدة أو زاد ركوع أو زاد قياما، هذا ينبه وإذا تعمد يبطل الصلاة، وإذا كان ما تعمد يسجد السهو. أما الجهر في الثالثة في المغرب والثالثة والرابعة في العشاء هذا لا يجب سجود السهو، لكن تنبيه حسن ثم المأمور ينبهه حتى ينتبه للسنة هذا مشروع، وإن سجل السهو هذا حسن ولكن لا يلزمه لأن الجهر ليس بمحرم. نعم.
1: وفي هذه الحالة يقول المثل سبحان الله
2: سبحان الله، نعم، حتى ينتبه للسنة.
1: نعم. هذه الرسالة وردتنا من اليمن الجنوبية من المستمعة الحائرة عين سين نون، تقول: إني طالبة ثاني ثانوي ومؤمنة بالله ورسوله واليوم الآخر وأصلي وأصوم الحمد لله، وأسألكم هذا السؤال الذي يحيرني كثيرا، هو أني أدرس مع طلبة وكذلك يدرسني مدرسون وممنوع علي على الطالبات وضع المناديل على رؤوسهن مما يجعلني أفكر في ترك المدرسة، وإني لي الرغبة في تكميل التعليم وخاصة وأني في النهاية في نهاية التعليم، أفيدوني أفادكم الله ووفقكم لما يحبه ويرضاه.
2: معلوم أن الحجاب أمر لازم، والكشف للرأس والوجه ونحو ذلك أمر ممنوع، والرأس أشد، لأن الذين قالوا بجواز عدم الحجاب للوجه والكفين، أما الرأس فلا بد من ستره، فأيها الطالبة الواجب عليك ستره، ستر الرأس وستر الوجه، وأن يكون لك من الستر ما يعينك على القراءة، ولا تبالي بهم ولو استهزأوا ولو سخروا لا تبالي حتى تكمل دراستك، تكونين متحجبة مستترة بما شرع الله حتى تكمل الدراسة، فإن لم تستطيعي فانفصلي والتمسي دراسة ليس فيها اختلاط في أي مكان، فإن الاختلاط في خطر، وإذا كان مع التكشف صار خطره أكبر، فإذا تيسر لك التستر وتكمل الدراسة من غير ملاصقة للأولاد بل في جانب غير ملاصق للشباب فإن هذا لا حرج فيه شر للتكميل مع الحجاب، مع حجاب الوجه وحجاب الرأس، وأن يكون لك عين واحدة من كالبرقع أو لشمسه لما تنظر إلى عين واحدة حتى تكمل الدراسة، أو العينين يكون لها فتحتان حتى تكمل الدراسة ثم تنتهي من هذه الدراسة، فإن لم يتيسر هذا فانفصلي والتمسي مكانا آخر تكملي فيه الدراسة، وأما البقاء على هذه الحالة فلا يجوز، تبقى مكشوفة الرأس مكشوفة الوجه هذا في فتنة كبيرة وخطر عام.
1: سؤالها الثاني تقول: ما تفسير هذا الحديث؟ في الحقيقة هي تسأل عن التصوير، ويأتينا رسائل كثيرة جدا جدا وللمشائخ أيضا إجابات كثيرة، تقول: ما تفسير هذا الحديث كل مصور في النار يجعل له بكل صورة بكل صورة صورها نفس فتعذبه في جهنم، ما تفسيره وفقكم الله؟
2: هذا على ظاهره يدل على تحريم التصوير وأنه لا يجوز، وأن المصور يعذب بالصورة التي صورها في جهنم، تكون هذه الصورة التي فعلها على من عليها وقيامه، وفي الحديث الآخر أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. فالحديث الثالث إن أصحاب النصف يعذبوا يوم القيامة ويقال رحمهم خلقتم، هذا نوع من التعذيب بها. والتصوير للحيوانات ذات الأرواح كالإبل والغنم والبقر وبني آدم والطيور، أما تصوير ما لا روح له كالجبل والسيارة والشجرة فلا حرج في ذلك. واختلف علماء العصر في التصوير الشمسي، هذا المعروف الموجود بالكاميرا، فبعضهم قال انه ليس بتصوير وانما هو مساك الظل وتسامح في ذلك. والمعروف عند اهل العلم والبصيره والتحقيق انه تصوير وانه لا يجوز، وان حكم حكم التصوير بيد الفني المعروف. هذا التصوير لا يجوز لذوات الارواح الا بالحاجه للضروره كالتابعيه، او تصوير الجنات الذي يخاف شرهم، او قياده السياره للحاجه. فهذا اذا دعت الحاجه اليه ولم يتيسر له مقاتل تابعيه او رخصه الا بالصوره
1: عليه. شكرا لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة حبان حسان عبده الغني من الرياض من المنطقة الصناعية، والمستمع نون نون شين من الرياض يسأل عن حكم الوكالة، والمستمع راشد مرشد أحمد الذي يسأل عن التسبيح لجهر الإمام في الصلاة السرية، والحائرة عين سين نون من اليمن الجنوبية. عرضنا ما وردنا في رسائلهم هذه من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لفضيلة الشيخ عبد العزيز، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا.
2: نأخذ مكالمة معنا، تفضل.
4: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام،
4: كيف حالك يا شيخ؟
3: ايوه الحمد لله.
4: في سؤال لزوجتي تبغى تسألك عن رؤيا رأتها في المنام.
3: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قل لها لست ممن يعبر الرؤيا.
4: جزاك الله خير.
3: بالنسبة للرؤيا، أقول لها ولغيرها، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر من رأى رؤيا يكرهها أن يتفل عن يساره ثلاثا ويقول أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، ثم ينقلب على الجنب الثاني وهو نائم ولا يحدث بها أحدا. وهذه هي النقطة الأخيرة،
4: جزاك الله خير،
3: أن لا يحدث بها أحدا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنها لا تضره مهما كانت ومهما تكررت. قال راوي الحديث كنا نرى الرؤيا فنمرض، فلما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الحديث يعني وفعلنا كانت لا تضرنا شيئا.
4: جزاك الله خير يا شيخ. بالنسبة فيها السؤال الثاني اللي هو دعاء سيد الاستغفار.
3: نعم.
4: بالنسبة للمرأة، هل تقول أنا عبدك أو أنا أمتك؟ الأفضل يا شيخ.
3: قال بعض العلماء إنها تقول أنا عبدك.
4: أنا عبدك،
3: لأنها من عباد الله. يعني بعض العلماء يقول نقتصر على لفظ الحديث وتقول المرأة اللهم أني أنا عبدك لأنها عبد لله، وبعضهم قال تقول اللهم إني أمتك وابنة عبدك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فسمى المرأة أمة، وهذا أحسن والله أعلم. نعم.
4: جزاك الله. في سؤال ممكن من له أنت يا شيخ، اللي هو في كل دبر كل صلاة اللي هو يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك.
3: اللهم إيه؟
4: عبادتك.
3: اللهم إيه؟
4: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
3: ذكرك وشكرك
4: وحسن عبادتك.
3: نعم.
4: هل هو دبر الصلاة قبل السلام أو بعد السلام يعني؟
3: قبل السلام.
4: قبل السلام.
3: نعم.
4: جزاكم الله خيرا.
3: انتهيت من التشهد والدعاء في التشهد، فقول قبل أن تسلم.
4: نعم.
3: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
4: جزاك الله خير يا شيخ.
3: الله يبارك فيك.
2: نأخذ مكالمة. نعم.
5: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
5: كيف حالك يا فضيلة الشيخ؟
3: أي ولله الحمد.
5: يا فضيلة الشيخ، ننوي أن نذهب إلى المدينة أنا من جدة وأنوي أن أذهب إلى المدينة بحول الله الأسبوع القادم لحضور زواجي فضيلة الشيخ.
3: نعم.
5: هل يجوز هذا الشيء؟
3: نعم.
5: يعني شد الرحال لزواج يجوز؟
3: أرأيت لو شددت الرحلة للتجارة؟
5: نعم.
3: يجوز؟
5: نعم يجوز.
3: هذا مثله.
5: أيوة.
3: طيب لكن أنا أقول.
5: أيوة.
3: لعلك تنوي زيارة المسجد النبوي.
5: أيوة.
3: بالإضافة إلى الزواج.

0: صلى الله عليه وسلم.
1: أولا إن تصلي تحية المسجد هذا معروف.
2: نعم.
1: ثم تأتي إلى القبر.
2: أيوة.
1: الشريف.
2: نعم.
1: وتقف أمامه.
2: أيوة.
1: ووجهك إلى القبر. إلى القبر.
2: أيوة.
1: ظهرك إلى القبلة.
2: نعم.
1: تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم.
2: نعم.
1: وأحسن ما يكون ما علمه أمته عليه الصلاة والسلام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
2: نعم.
1: ثم تخطو خطوة واحدة عن يمينك لتكون أمام وجه أبي بكر رضي الله عنه.
2: نعم.
1: وتقول السلام عليك يا خليفة رسول الله في أمته ورحمة الله وبركاته، رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا.
2: نعم.
1: ثم تخطو خطوة واحدة عن يمينك.
2: نعم.
1: لتكون أمام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
2: نعم.
1: وتقول السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا. ثم تنصرف.
2: طيب وعائشة قبرها موجود معهم يا فضيلة الشيخ؟
1: لا
2: ليس معهم.
1: ليس معهم.
2: بالنسبة للعوض يا فضيلة الشيخ، إلا في إذا سوى لك واحد حادث سيارة هو المخطئ مثلا، هل يجوز أن أكلفه بتصليح السيارة؟
1: معلوم يضمن إذا صار هو المخطئ.
2: أي نعم
1: يضمن،
2: يعني هو يكلفه يعني أنا بسمع ناس يقول أن العوض لا يأتي بخير.
1: لا يأتي بخير لأنه حقك.
2: أيه.
1: لكن أنا أشير عليك.
2: نعم.
1: إذا كان صاحبك هذا فقيرا.
2: نعم.
1: أن تعفو عنه.
2: الأفضل أن أعفو عنه.
1: لأن الله قال أن تعفو أقرب التقوى.
2: أيوة نعم. طيب فضيلة الشيخ آخر سؤال خلاص لو تكرمت.
1: نعم.
2: عندي عامل موظف عامل أخل بشروط من شروط العقد في عمله، يعني أخل بعمله، فأخرت عليه راتبه لمدة 5 أيام، هل يجوز جزاء لي يعني؟
1: لا بأس، لكن لا بأس بهذا، لكن لابد أن تبين له.
2: نعم.
1: أن تأخيرك بسبب تفريطه.
2: أيوة.
1: لأن لا يقع في نفسه شيء.
2: أي نعم أي نعم.
1: أي من جهة، وليصلح حاله في المستقبل.
2: أيوة. طيب إذا خصمت من راتبه يجوز يا فضيلة الشيخ؟
1: لا لا يجوز.
2: لا يجوز.
1: لا يجوز إلا إذا كان هناك شرط.
2: أيوة مثلا أنا شرطي معاي أنه اشتغل مثلا 12 ساعة، هو اشتغل 11 ساعة.
1: لا، في الشرط أن يقول يعني مثلا إن أخذلت بشيء من الزمن.
2: نعم.
1: خصمت عليك.
2: طب كيف طريقة الخصم تكون يا فضيلة الشيخ، يعني ربع الراتب ولا حسب ما أشوف المناسب يعني؟
1: هذا ينظر للشرط اللي بينكما، فإن لم يكن بينكما شرط.
2: أيوة.
1: فبالنسبة
2: يعني
1: إذا أخل.
2: نعم.
1: لساعة من 12 ساعة.
2: نعم.
1: أقسمها على الشهر كله كم ساعة؟
2: أيوة، وأحسب الراتب وأقسمه على عدد الساعات في الشهر وأبين يعني.
1: نعم.
2: أيوة. طيب أثابكم الله فضيلة الشيخ.
1: أكل الله.
2: السلام
0: عليكم. السلام. أخذ مكالمة. تفضل. تفضل.
3: ألو.
0: تقول إذا مسحت المرأة رأسها يا شيخ وعليه حنة، هل يمنع وصول الماء إلى الشعر يا شيخ الحنة؟
1: علوم يمنع، لكن لا بأس به.
0: لا بأس.
1: إذا كان على رأس المرأة حنة وتوضأت تمسح على الرأس ولو كان فيه الحنة.
0: جزاكم الله خير.
3: سؤال ثاني.
0: إذا كان القرآن يقرأ يا شيخ من شريط أو من قارئ والسامع لم ينصت أو يتحدث إلى غيره، هل يجوز ذلك؟
1: أما إذا جهر بالحديث فإن هذا لا ينبغي، لأنه يشبه قول الذين يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. أما إذا كان سرا بينه وبين صاحبه فلا بأس، لكن الأفضل الاستماع. هذا بالنسبة للمستمع. أما بالنسبة للمشغل للقرآن فنقول له ما دام الحاضرون لم يتفقوا على تشغيله لا تشغله، وإذا كنت أنت تحب ذلك فاجعل لك سماعة في أذنك، لأني لا أود أن يقرأ القرآن بين قوم يستثقلونه أو قوم لهم أشغال.

0: حديث مع اخوانهم فيمتنعون من التحدث. القران يجب ان يقرا والانسان في اشد ما يكون شوقا اليه. بعض الناس يكون محب للخير عنده أشرطة قرآن ويكون وسائق السيارة ثم يشغله، والركاب لا يريدون هذا أو يريدونه على مرض واستثقال. لماذا نلجئ الناس إلى إلى إلى إلى استماع القرآن وهم يحبون أن يناموا، يحبون أن يتحدثوا من بينهم، نفوسهم في هذه الحال متعقدة ليست على استعداد لاستماع القرآن؟ فإذا استأذن منهم وقال يا أخواننا نريد أن نستمع إلى الشريط وقالوا نعم، حينئذ يكون له محل.
1: ألو.
2: نعم.
1: السلام عليكم.
2: عليكم السلام. الزوج الذي لا يحافظ على الصلاة شيخ، وخصوصا صلاة الفجر وصلاة العصر، حاولت معه الزوجة ولكنه لم يستجب، هل تأثم الزوجة وما نصيحتكم لمثل هؤلاء؟
0: الزوجة لا تأثم.
2: طيب.
0: إذا أدت ما يجب عليها من النصيحة، ونصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله وأن يعلموا أن الفجر والعصر لهما مزية على غيرهما من الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنكم سترون ربكم كما، يعني في يوم القيامة في الجنة، كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صلى البردين دخل الجنة. والمراد بالصلاة قبل طلوع الشمس صلاة الفجر، وبالصلاة قبل غروبها صلاة العصر، والمراد بالبردين الفجر والعصر، الفجر في برد الليل والعصر في برد النهار. فنصيحتي لإخوان المسلمين عموما أن يتقوا الله وأن يحافظوا على الصلوات وأن يؤدوها مع الجماعة إذا كانوا ممن تجب عليهم الجماعة، وأن يحضروا قلوبهم في حال الصلاة، لا تتجول يمينا ولا شمالا، وأن يأمروا أولادهم بالصلاة لسبع ويضربوهم عليها لعشر. وإنني أشكر لهذه الزوجة المباركة التي تأمر زوجها بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وأقول إن هذا من توفيق الله للعبد أن يهيئ له زوجة بهذه الحال، تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وتعينه على نوائب الحق.
2: فضيلة الشيخ، إذا أعطى الشخص الشركة 200 ريال فتعطيه هذه الشركة بطاقة تخفيضية للمحلات الأخرى كالمستشفيات وغيرها، ما حكم التداول مثل ذلك؟
0: حكمه التحريم.
2: طيب.
0: وذلك لأن آخذ البطاقة يعطي 200 ريال مثلا.
2: نعم.
0: قد تمر عليه السنة ما احتاج إلى دواء ولا إلى علاج، وقد يصاب بأمراض كثيرة عديدة، كل يوم طالع له مرض يحتاج إلى علاج وأدوية كثيرة. ففي الحال الأولى يكون الرابح الشركة لأنها أخذ 200 ريال بدون مقابل، وفي الحال الثانية يكون الخاسر الشركة لأن هذا غرمها شيئا كثيرا من المال والأدوية. وعقد كهذا يعتبر من الميسر الذي حرمه الله عز وجل وقرنه بالخمر وعبادة الأصنام. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فنصيحتي أولا للشركات التي تتعامل هذه المعاملة، وثانيا للمواطنين أن لا يعاملوا هذه الشركات بهذه المعاملة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا.
2: أحسن الله إليكم وشكرا للأخت السائلة، سمعت الجواب. نأخذ مكالمة، تفضل.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف حالكم يا شيخ؟
0: خير ولله الحمد.
1: عندي بعض الأسئلة، الله يحفظك.
0: تفضل.
1: السؤال الأول، قول بعض القائل يقول إذا خدم شخص يقول له الله لا يهينك، القولة هذه فيها بأس يا شيخ؟
0: لا بأس بها.
1: الله لا يهينك لا بأس فيها؟
0: لا بأس بها.
1: زين.
0: والمعنى لا يسلط عليك أحدا يهينك.
1: معناها كيف يا شيخ؟
0: أن الله لا يسلط عليك أحدا يهينك.
1: أحسن الله إليك. نعم. زين. السؤال الثاني، الله يحفظك. إذا دخل الرجل المسجد ولم يصلي تحية المسجد، هل ينكر عليه يا شيخ؟
0: ينكر عليه.
1: ينكر عليه؟
0: نعم.
1: إيه نعم.
0: إلا إذا كان على غير وضوء.
1: إلا إذا كان على غير وضوء.
0: نعم.
1: زين. في مسابقة.
0: أقول ينكر عليه لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخطب الناس يوم الجمعة، فدخل رجل فجلس.
1: نعم.
0: فقال أصليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين.
1: أحسن الله إليك. الله خير. السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
2: نعم.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
3: سؤال على الهاتف.
0: نعم.
3: أسأل، جتني بنت، اسمعني.
0: اي نعم.
3: في اليوم السابع حلقت رأسها وما أدري هل هو يجوز ولا ما يجوز.
0: لا لا، الذي يحلق رأس الذكر.
3: طيب علي شيء في هذا؟
0: لا ما علي شيء.
3: جزاك الله خير. طيب عندي سؤال ثاني.
0: نعم.
3: عن قول كلمة حرام ووالله علي، مثلا زوج تجيب لها حاجة وإذا فرطت فيها أو كذا يقول حرام ما أجيب لك كذا مرة ثانية كذا، باب التحديد.
0: لا لا لا تقول هذا.
3: يعني يقول صارت علي هذه، علي فيها شيء.
0: طيب قلت هالكلام وبعدين؟
3: بعدين مثلا يجيبوا لها، مثلا بعدين احتاجت كذا وجبته.
0: هي اولا عليك ان لا تعود.
3: ايوه.
0: لا تعود لهذا.
3: اي نعم.
0: ثانيا عليك ان تطعم 10 مساكين.
3: جزاك الله خير. طيب السؤال الثالث، دفعت زكاة 10,000 ريال، 250 في اختي، وضعتها مع الوالد، طبعا ما اخذتها اختي، عيت فاخذها الوالد، قلت له ياخذها كذا، هل اخرجها يعني ولا يجوز اعطيه هو، اعطيها واحد ثاني ولا؟
0: يعني معناها انك اعطيتها الوالد.
3: اي نعم. يعني حطيتها مع الوالد للاخت، والاخت رفضتها، هي محتاجه طبعا، هو محتاج برضه، ويوم قال لي قلت خلاص خذها انت.
0: طيب ابوك محتاج.
3: اي محتاج هو، بس هل يجوز يعني انه ياخذ؟
0: ابوك اللي احتاج.
3: ايه.
0: لازم تنفق عليه من مالك.
3: اي نعم.
0: ايه. يعني هذه اعتبرها بر، وطلع بدالها.
3: اطلع بدالها.
0: طلع بدالها غير ابوك.
3: جزاك الله خير يا شيخ. السلام عليكم.
2: تفضل. تفضل.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
4: يا شيخ، في عندنا سؤال، خروج الريح دائما اذا كان الانسان يعاني من نشور حركات كذا في الوضوء دائما،
0: اذا كان لا يستطيع السيطرة عليها ولا له وقت معلوم تتوقف فيه فلا تضره.
4: يعني يتوضا.
0: كيف يتوضا؟
4: يتوضا الوقت كل صلاه ولا كيف؟
0: لا، ما يلزم يتوضا الوقت كل صلاه، ما دام الا اذا كانت تتوقف احيانا.
4: ايوه، دائما تاتي دائما
0: ما تتوقف؟
4: لا،
0: ولا مقدار الصلاة؟
4: والله دائما وقت الوضوء.
0: المهم اذا كانت ما تتوقف مستمرة.
4: ايوه.
0: شفت؟
4: ايوه.
0: ولا تستطيع السيطرة عليها. نعم.
4: ايوه،
0: فانها لا تنقض الوضوء.
2: جزاك الله خير. ناخذ مكالمة، تفضل. عليكم السلام. نعم يا شيخ. الأخت السائلة حفظكم الله تقول بأنها أخذت عمرة في العطلة الصيفية، ولكنها لبست النقاب قبل أن تقصر من شعرها، ماذا يلزمها؟
0: إذا كانت ناسية أو جاهلة.
2: نعم يا شيخ.
0: ليس عليها شيء وتقصر بعد ذلك.
2: الحمد لله.
0: إن كان متعمدة فهي آثمة وعليها أن تتوب إلى الله عز وجل.
2: طيب، سؤالكم الثاني، فضيلة الشيخ، الأخت السائلة تذكر بأن والدتها كبيرة في السن، تقول لديها أخطاء الحقيقة عند الصلوات، فكثيرا ما تكبر أكثر من مرة وتقرأ سورة ولا تكملها، ماذا يجب عليهم وهل صلاتها صحيحة؟
0: هذا من الوسواس، والواجب عليها أن تدع ذلك وأن لا تلتفت إليه وأن لا تعيد شيئا، لا من التكبير ولا من القراءة ولا شيء، تستمر ولا تلتفت لهذا أبدا، لأنها إن التفت إليه تعب عليها الشيطان.
2: امرأة فضيلة الشيخ تقول عندها شعر كثيف في منطقة الشارب، إزالة مثل هذا هل في ذلك بأس؟
0: لا بأس بهذا، ما دام انه بين،
2: اي نعم،
0: فلا بأس ان تزيله، لانها اذا صار بينا صار وجهها كوجه الرجل.
2: نعم،
0: هذا تشويه.
2: حفظكم الله وسدد خطاكم، وشكرا للأخت السائلة، ونأخذ مكالمة الآن، تفضل. تفضل. نعم، عليكم السلام. تقول امرأة عليها نذر ولم تفي بهذا النذر، هل يضر الأسرة أم هل يضر، تقول الأولاد والبنات يا شيخ، إذا لم تفي بهذا النذر؟
0: لابد أن نعرف ما هو النذر، لأن بعض النذر ما يجب الوفاء به، بعضه يجب الوفاء به، وبعضه يخير الإنسان بين أن يوفي أو يكفر كفارة يمين.
2: تقول هذا النذر فضيلة الشيخ بأنه كان عليه دين، ونذر إذا أوفى هذا الدين أن يذبح بعير ولم يفي بهذا النذر،
0: طيب
2: هل يعود على الأولاد والأسرة؟
0: هذا النذر قصه الصدقة ولا قصه الفرح؟
2: تقول قصده الفرح يا شيخ، انه وفى هذا الدين،
0: اذا يكفر كفارة يمين.
2: طيب، ومقدار الكفارة يا شيخ؟
0: عام 10 مساكين.
5: الو.
2: نعم، السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. حديث الذبابة اذا وقع في الاناء ما صحته، وهل حقيقة بانها تقلب الى الجانب الاخر؟
0: امر النبي صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في شراب احدنا أن نغمسه، ما هو أن نقلبه الجانب الآخر، نغمسه.
2: نعم يا شيخ.
0: الشراب ثم نخرجه ثم نشرب الشراب.
2: تسأل عن علامات محبة العبد لله.
0: إيه؟
2: وكذلك محبة الله للعبد.
0: نعم، محبة الله للعبد أن يتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وعلامة محبة الإنسان لربه أن يؤثر ما أمره الله به على هوى نفسه، وأن يقول: سمعنا وأطعنا وآمنا وصدقنا، وأن يعتمد على الله تعالى في سرائه وضرائه. نعم،
2: جزاكم الله خير. حكم إذا فعل الإنسان فعل مثلا كفري كالاستهزاء بالله أو رسوله، ما حكم ذلك مأجورين؟ هل يجوز أن يطلق عليه كافر يا شيخ؟
0: نعم، يقال إنه كافر ويدعى إلى التوبة، فإن تاب وإلا قتل مرتدا، إذا فعل شيئا يوجب الردة، أما إذا فعل شيئا لا يوجب الردة فلا يجوز أن نقول إنه كافر.
2: أحسن الله إليكم، شكرا للأخت السائلة، شكرا لكم، ونأخذ مكالمة، تفضل. ما شاء الله.
5: ألو.
2: نعم،
5: السلام عليكم.
2: عليكم السلام. إذا صلت المرأة مع جماعة فضيلة الشيخ، مع مجموعة من النساء، هل تأخذ أجر صلاة الرجل؟
0: لا، ليس لها
2: 27. إيه. حفظكم الله، بقي شيء؟
5: لا، شكرا.
2: طيب، ناخذ مكالمة، تفضل. ما شاء الله، تفضل.
5: ممكن أسأل سؤالين؟
2: نعم، سؤال الأول، الأخت السائلة معنا على الخط تذكر بأنها تقول توجد امرأة من أقاربها تؤذيها بالكلام وغير ذلك، هل يجوز أن تصافحها أو تهجرها؟
0: لا شك أن الأفضل أن تسلم عليها وتصافحها، فتكون هي الواصلة وتلك هي القاطعة، والإثم على القاطعة والعياذ بالله.
2: شكرا لفضيلة الشيخ وشكرا للأخت السائلة، وناخذ معنا مكالمة الآن. تقول يا شيخ حفظكم الله: إذا أردت نجمع بين المغرب والعشاء في السفر وأذن المغرب قبل أن أخرج من البلد، هل يجوز أن أجمع بين المغرب والعشاء عند الوصول؟
0: الوصول إلى أين؟
2: الوصول البلد الثاني.
0: أي لا بأس،
2: لا بأس. حفظكم الله وشكرا للأخت السائلة.
6: ألو.
2: نعم.
6: السلام عليكم.
2: عليكم السلام. تقول يا شيخ هذه السائلة معنا على الخط: امرأة تخرج من البيت وتجعل المذياع على إذاعة القرآن الكريم مفتوح بحجة طرد الشياطين، هل هذا وارد يا شيخ؟
0: أنا أقول هذا لم يرد، لأن الرواج والمسجلات ما ظهرت إلا أخيرا.
2: نعم يا شيخ.
0: وهذا لا ينفع، لا ينفع بطرد الشياطين، لأن الشياطين إنما تطرد بالعبادة، وهذا ليس بعبادة. هذا غاز ما فيه أن الإنسان إذا استمع إليه يتعظ بما في القرآن فقط.
2: شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله للشيخ على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت حمد بن محمد الوابلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. حديث حسن، رواه أبو داود.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: شهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا وصف فيه الجنة حتى انتهى، ثم قال في آخر حديثه: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم قرأ هاتين الآيتين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله جنة عدن خلق فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم قال لها: تكلمي، فقالت: قد أفلح المؤمنون. وفي رواية: خلق الله جنة عدن بيده ودلى فيها ثمارها وشق فيها أنهارها، ثم نظر إليها فقال لها: تكلمي، فقالت: قد أفلح المؤمنون. فقال: وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. رواه الطبراني في الكبير والأوسط بإسنادين أحدهما جيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيد صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا ومثلها معها، ولقاب قوس أحدكم من الجنة خير من الدنيا ومثلها معها، ولنصيف امرأة من الجنة خير من الدنيا ومثلها معها. قلت: يا أبا هريرة، ما النصيف؟ قال: الخمار. رواه أحمد بإسناد جيد، والبخاري ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس، وقال: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير مما تطلع عليه الشمس أو تغرب. ورواه الترمذي وصححه ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، واقرأوا إن شئتم: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. رواه الطبراني في الأوسط مختصرا بإسناد، ورواته رواة الصحيح ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لموضع صوت في الجنة خير مما بين السماء والأرض. وابن حبان في صحيحه ولفظه قال: غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم أو موضع قدم من الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة اطلعت إلى الأرض من نساء أهل الجنة لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحا، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. رواه ابن حبان، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: سنقدم لكم تلاوة للقارئ أحمد سليمان السعدني وما تيسر له من سورة إبراهيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر. فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد من الفجر، فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. أخرجه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. أخرجه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن بلالا كان يؤذن بليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. أخرجه البخاري. وعن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو ينادي بليل، ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم. أخرجه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. أخرجه البخاري. وعن زيد بن ثابت عن أنس أن زيد بن ثابت حدثه أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة، قلت: كم بينهما؟ قال: قدر 50 أو 60، يعني آية. أخرجه البخاري. وعن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. أخرجه البخاري. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. أخرجه البخاري. وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال لرجل: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله، الشمس. قال: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله، الشمس. قال: انزل فاجدح لي. فنزل فجدح له فشرب، ثم رمى بيده هاهنا، ثم قال: إذا رأيتم الليل أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم. أخرجه البخاري. اجدح لي أمر من الجدح، وهو الخلط، أيخلط السويق بالماء،
أو اللبن بالماء. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
2: إن الدين عند الله الإسلام،
3: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
4: والسلام من محاسن الإسلام، تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
3: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
5: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
3: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم تحية طيبة. في بداية هذه الحلقة أحييكم أنا محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام. حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نحييكم ونرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم في هذا اللقاء، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، حياك الله شيخ وائل.
1: أهلا وسهلا، حياك الله دكتور. دكتور، نحن في حلقات برنامج محاسن الإسلام نستعرض محاسن هذا الدين الإسلامي، وكله محاسن في المعاملات وفي العبادات وفي الأخلاق وفي الفضائل وفي التحذير من الرذائل. ما ترك خيرا إلا دلنا عليه، وما ترك شرا إلا حذرنا منه.

0: فيما يتعلق بأمر الدنيا وأمر الآخرة، سوى معاملات الناس في هذه الحياة الدنيا وجعلها على أكمل ما يكون لكي يتكامل هذا المجتمع الذي يعيش في هذه الحياة الدنيا، حتى يعني كامل بين أفراد المجتمع من المسلمين ومن غيرهم، ويعني جعل التعاليم وأوجدها وحث عليها لكي يترابط ويتكافل هذا المجتمع فيما بينه. دكتور، في هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام سنتحدث حول الركن الثالث من أركان الإسلام، سنتحدث عن الزكاة، عن تعريفها، سنتحدث عن هذه الثمار التي يتحصلها الإنسان ويتحصلها المجتمع من هذه الفريضة التي فرضها الله تبارك وتعالى وجعلها من أركان الإسلام. نتحدث أولا دكتور عن هذا الركن، الركن الثالث من أركان الإسلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بالمستمعين الكرام، وبك أخي الشيخ وائل وإن كنت أنت المضيف، لكنك ممن يرحب بك وعلى الرأس، وبكل من يستمع إلينا في أنحاء الدنيا، يستمع إلى إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، ومن يريد أن يتعرف على محاسن الإسلام وما ورد فيه من أمور تدل على أنه من اللطيف الخبير. بالنسبة للزكاة، الزكاة أنت تعرف أن الزكاة هي ركن الإسلام الثالث، وهي أصل من أصول الإسلام في اعتقاده ومن الفروع في أحكامه. يعني الزكاة لها جانبان، جانب أنه من أصول الإسلام يعني يجب اعتقاده وهو من المعلومات من الدين بالضرورة، وإنكاره يمثل إنكار معلوم من الدين بالضرورة ويؤدي إلى الردة. ولذلك عندما أشكل على المسلمين في الصدر الأول أداء الزكاة إلى أبي بكر، استشكلوا فقط أنهم كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلمن يؤدونها بعده؟ أبو بكر قاتلهم على منعها وأجبرهم على أدائها، لأنها تمثل ركنا من أركان الإسلام. الزكاة في الحقيقة مظهر من مظاهر الإسلام العظيمة، ولو التزم الناس الزكاة وجعلوها فعلا يعني ركنا من أركان الإسلام يحققون بها دينهم ويقيمون بها شريعتهم، لما وجد الفقراء، ولا يعني كاد ينعدم يعني الفقراء، ولوجدوا حاجتهم من أموال الأغنياء، لأنها وإن كانت نسبتها بسيطة إلا أنها تمثل مصدرا ثريا في المجتمع المسلم يمكن أن يستفاد منه في المصارف الثمانية. والإسلام حين جعل للزكاة مصارف ثمانية فعلا الأغنياء في العالم الإسلامي كثر، ولو أخرجوا هذا النصيب الذي هو إما 2% وإما 5% وإما 10% حسب الأموال وحسب تعددها، لأثروا ولأعطوا أموالا كثيرة يمكن أن تغطي قدرا هائلا من حاجات المجتمع في جميع فئاته. لن نقول بأن الفقر سينعدم، لأن الله تبارك وتعالى ابتلى الأغنياء بالفقراء، وسيظل هناك أغنياء وسيظل هناك فقراء، وهذه فئات لابد منها في المجتمعات، لكنها ستنعدم حال إخراج الزكاة، وسيقل الفارق بين أو ستقل ستضيع ستنعدم الحاجة. في عهد عمر بن عبد العزيز حين أخرج الناس الزكاة، وحين يعني تعامل الناس على أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وزع الزكاة حتى لم يجد من يأخذها، ثم بعد ذلك قضى ديون من عليه ديون، ثم بعد ذلك زوج من يحتاج إلى الزواج، وهكذا غطت الزكاة جانبا مهما في المجتمع، ورفعت إصرا كبيرا عن الدولة في ذلك الحين، ونشرت المحبة بين أفراد المجتمع. ولك أن تتخيل ذلك المجتمع الذي تربى على أحكام الإسلام، يعني الناس بالزكاة قد يحصلون على حد الكفاف لا على حد الكفاية، ولكن أن يوزع الزكاة حتى لا يجد من يأخذ الزكاة، معنى ذلك أن الناس كانوا على قدر كبير من القناعة، إذا حصل عنده حد الكفاف لم يتطلع إلى ما هو أكثر من ذلك، وكذلك من عنده كفايته لم يكن يقبل أن يأخذ من أموال الزكاة. وهكذا المجتمع يربي جانبين، يربي الغني ليعطي ويربي الفقير ليستعفف حين تحصل حاجته وحين يحصل على حد الكفاية، يعني المهم يستكفي، يعني يحصل على ما يريد، فيستعف أن يأخذ ما ليس له إلا إذا كان من الفقراء والمساكين.
0: جميل دكتور، قبل أن نتحدث عن الثمار التي يتحصلها الفرد ويتحصلها المجتمع من هذه الزكاة، نريد أن نتحدث عن الزكاة فقهيا، وكيف فرضها الله تبارك وتعالى بمقدار معين، وكيف فرضها على أنواع معينة، وكيف فرضها وكيف فرض لكل نوع ما يناسبه من الزكاة. نريد أن نتحدث عن هذا الجانب.
1: طبعا الزكاة ليست يعني هي في الأموال النامية، الزكاة أولا في الأموال إيه؟ في الأموال النامية، وهي في النقود، وجعلها الله تبارك وتعالى في النعم، وجعلها الله تبارك وتعالى في الزروع، وجعلها الله في الزروع، وجعل لكل نوع من أنواع هذه الزكاة قدرا معينا من الزكاة. فمثلا النقود المتمثلة في الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما في أيامنا هذه من النقود الورقية أو النقود حتى المعدنية، الإسلام جعل فيها 2.5%، يعني لو إنسان عنده مليون طلع 25,000، لو عنده 100,000 يطلع 2,500، لو عنده 100 يطلع 1.5 ريال، يعني شيء نسبة بسيطة لا تكاد تذكر. فيما يتعلق بالنعم، الإبل لها نصاب، والغنم لها نصاب، والبقر لها نصاب، مذكورة في كتب الفقه الإسلامي، لا يتسع لها برنامجنا وهو يبحث عن المحاسن ولا يبحث عن دقائق الأحكام. بالنسبة للزروع، الإسلام نظر إن كان الإنسان يسقي زرعه بماء السماء أو بالماء العثري، بالماء الذي ليس له فيه تعب، فإنه يخرج وقت الحصاد، وانظر رتبه على وقت الحصاد، يعني إن حصل على شيء أخرج، وإن لم يحصل على شيء لم يخرج،
0: وهذا من كمال عدل الشريعة،
1: وهذا من كمال عدل الشريعة، يعني لا يفرض عليك أن تؤدي رغبا عنك، ووزن بين الحق والواجب، يعني ما دمت حصلت على هذا المدون تعب فأخرج وأعطي الفقراء 10%، وإن كان بالآبار أو المياه التي يعني ممكن الآن بدل الآبار يعني توصيل هذه الأنابيب التي تأتي من أماكن بعيدة وفيها جهد وفيها بذل مال، فإنه يعطي اللي هو نصف العشر 5%، نصف العشر 5%. هذه الأموال أيضا لها نصاب، ما يمكن أن يعني يفرض الإسلام على أي مال، وإنما إذا بلغ نصابا، فالذهب مثلا إذا بلغ 20 دينارا، الآن يقدرونه ما بين 85 جرام إلى 89 جرام، عندما تبحث في التقديرات القديمة وتحاول أن تقربها مع الجديدة تقريبا في حدود 85 جرام، العلماء يذكرون هذا الرقم أصبح مستعملا كثيرا، 85 جرام، يعني معنى ذلك أنك لو عندك أقل من 85 جرام لا يجب عليك أن تزكي، لأن 85 جرام هذا يجب عليك فيه الزكاة. ثم راعى هل هو مدخر مالا وإلا لحلي النساء،
0: ملبوس،
1: أي ملبوس في حلي النساء، العلماء مختلفون هل يجب أو لا يجب، والعلماء بعضهم قال بالوجوب وبعضهم قال بغير الوجوب، بعضهم فصل قال ننظر إلى الذهب في عند المرأة، إن كان من جنس يعني من هم في مستواها الاجتماعي فهو حلي بمعنى زينة، وإن كان أكثر فمعنى ذلك أنه اتخذ وسيلة لادخار المال، وعليها أن تخرج، لأن الفقراء حق في هذا، لأن الفقراء حقا في هذا المال.
0: الشاهد أن الإسلام يعني رتب هذه
1: منظم تنظيما، ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتاب أبي بكر في تحديد أنصبة، يعني في الأنصبة في النعم، في الإبل والبقر والغنم والشاء، أيضا هذا مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدد تحديدا منضبطا دقيقا، والعلماء فرقوا بين جمع المفترق وتفريق المجتمع لأجل الاحتيال في على يعني التهرب من دفع الزكاة، ويعني إذا نظرت فيه، وكذلك العسل وفيه زكاة، عروض التجارة فيها زكاة، يعني الآن الناس يعني تجد أكثر الناس أموالا هم أصحاب التجارة، ولذلك الإسلام فرض فيها، وإن كان الظاهرية استشكلوا على أساس أنه لم يرد فيها نص، لكن إذا كان المال، إذا كانت الزكاة من أجل المال، فمن أكثر مالا إلا التجار عندهم الأموال الكثيرة، هم عندما يخرجون 2.5% من قيمة الصور، يعني من قيمة الفاتورة الشراء، لا من قيمة البيع، وهذا أيضا من محاسن الإسلام. يعني أنت الآن عندك بضاعة في المخزن مشتريها ب100,000 ريال وهتبيعها ب200,000 ريال، الإسلام يحاسبك على فاتورة الشراء، ما يحاسبك على فاتورة البيع. لكن بعد أن تبيعها وتنضض كما يقول أهل الفقه، يعني تتحول إلى نقود، يحاسبك على البيع. لكن قبل أن وهي في المخزن تحاسبك على الفاتورة، يعني أنت شرتها ب100,000 ريال ولا كنت تبيعها ب، لأن ما زالت غير مضمونة أنها تباع ولا تباع، تتلف. فهذه من محاسن الشريعة عدالة، تطلب منك وتعطيك، وتقيم عليك الحجة في أنها طلبت وأعطت. ولذلك الإسلام يقوم على الموازنة كما نذكر دائما في كلامنا، الموازنة بين الحقوق والواجبات. نعم، فهذه محاسن
0: لا إفراط ولا تفريط. دكتور، في أيضا يعني ملفت جميل جدا وموضوع مهم جدا في موضوع الزكاة، عندما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل عندما ذهب إلى اليمن، قال وإياك وكرائم أموالهم. هذا أيضا فيه يعني فيه ملفت جميل إلى أن الإسلام يفرض عليك الزكاة، لكن في المقابل لا يأخذ أنفس الأموال لديك،
1: حتى لو كانت الزكاة تجب عليك. وهذه أيضا من إنصاف الإسلام للمزكي. أحيانا بعض الناس، وهذا الآن نراها، مثلا تجد أن كبشا يباع ب100,000 وكبش يباع ب5,000 ريال، وكبش كبش يعني في النهاية كبش أبو كبش يعني ما، لكن هذا يعني يستغلي هذا النوع، يستغلي هذا النوع. الإسلام منع آخذ الزكاة من أن يستقصد ذلك النوع الذي يستكرمه، وذلك قال وإياك وكرائم أموالهم، يعني ما يعدونه من النفائس لا تقترب منه، خذ زكاة المال. بمعنى أن، لأن الزكاة يا شيخ وائل هي أداء فريضة، والعناد فيها غير مقبول، والتعنت فيها غير مقبول. أنت تريد أداء الفريضة ولا تريد تقهر صاحب المال؟ أنت تريد أداء الفريضة، وأداء الفريضة تتحصل بغير ذلك النفيس من ماله. وقلنا الناس قد يعني، ولذلك الآن قيم الأشياء بما تحصل، بأن يجري عرف بأن الشيء الفلاني غال، يجري عرف بأن السيارة الفلانية غالية، وأحيانا عندما تقيسها في عالم المنافع والمضار ما فيها شيء يذكر غير أنه جرى عرف أو جرى أمر يعني. فالإسلام أمر ألا يتعمد الآخذ الزكاة أخذ الزكاة من الكرائم ومن النفائس، الأشياء التي يعني جرت العادة بأنها نفيسة، يأخذ زكاته من عامة المال، وعامة المال ليس من النفيس بالمقصود. فإذا كان الناس لهم يعني أشياء يعني يعدونها من الكرائم، فليس للآخذ أن يتعمد أخذها. جميل. وهذا من هذه من محاسن الإسلام، فإنه يأخذ وأيضا ولا يهين، يأخذ ولا يجرح، يعطي يعني يأخذ ماله ولا يتعمد يعني أن يضر بالمأخوذ منه وهو الزكاة.
0: نعم. جميل. دكتور، اسمح لي نذهب إلى فاصل بعده نكمل الحديث. مستمعين الكرام، فاصل قصير بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
2: محاسن الإسلام.
3: محاسن الإسلام.
2: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
3: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
0: حياكم الله مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الى هذه الحلقه لبرنامج محاسن الاسلام. نحييكم ونرحب بكم ونعاود الترحيب بضيفنا الكريم الشيخ الاستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الاستاذ في جامعه ام القرى بمكه المكرمه. حياك الله يا دكتور.
1: مرحبا واهلا وسهلا. حياكم الله شيخ وائل.
0: اهلا وسهلا دكتور. نتحدث في هذه الحلقه لبرنامج محاسن الاسلام عن الزكاه، تحدثنا عن ماهيتها وتعريفها وقيمها، وكيف راعى الاسلام بعض الجوانب المتعلقة بأنصبة الأموال التي تفرض فيها الزكاة، وأيضا بالابتعاد عن كرائم وأنفس الأموال، إنما هي تأدية حق وفريضة فرضها الله تبارك وتعالى. لكن نريد أن نتحدث عن الثمرات المتحصلة على النفس وعلى المجتمع، وبيدي دكتور أن نضمن حديثنا حول هذه الثمرات عن اعتناء الإسلام بمصارف الزكاة بالأصناف التي تجب فيها الزكاة من المجتمع.
1: بالنسبة للزكاة، الإسلام لم يجعلها يعني لمصرف واحد، وإنما نوع المصارف ليعم أثر الزكاة كل فئات المجتمع. فقال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. والعلماء مختلفون، هل هناك فرق الفقير والمسكين أم ليس هناك فرق؟ والعلماء يقولون، يعني بعضهم ذهب إلى هذا وبعضهم ذهب إلى هذا، لكن الظاهر أن هناك فرقا بينهما، لأن الواو تقتضي المغايرة. فبعضهم جعل الفقير هو الذي لا يجد يعني الذي يعني لا يجد شيئا، والمسكين هو الذي يجد أقل مما يحتاجه. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في سورة الكهف: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر.
0: فهم يعملون
1: وعندهم سفينة، ومع ذلك سماهم إيه؟ مساكين، لأنهم ربما يشتركون مجموعة كبيرة من الناس ليس عندهم ما يكفيهم، يعني لا يشتغلون، ومع ذلك عندما يأتي الحصيلة وما يحتاجونه لا تكفيهم. الصدقات، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. وانظر هنا الإسلام كيف جبر خاطر العاملين عليها،
0: لأنه يرى الأموال،
1: هو يرى الأموال ويشتغل ويتفرغ للعمل، فلم يقل له: أنت ما دمت تعمل فأنت لست من أهل الزكاة. سيقول: طيب وأنا متفرغ، أين حظي منها؟ ولذلك تعطى المرتبات، يعني تعطى الآن يعني مرتباته. بعض الناس سيقولون: من يشتغل في هيئة الزكاة مرتباته من خزينة الدولة ولا من أموال الزكاة؟ بنص القرآن الكريم: من أموال الزكاة.
0: أيوة،
1: يعني ليس من خزينة الدولة،
0: وليس من الأمر الذي يعاب، يعني.
1: أيوة، لا يعاب، بل هو من جبر الخاطر، ويشتغل وهو يعلم أن هذا المال له فيه حظ ونصيب، فيعمل على حفظه وعلى رعايته وعلى الأمانة فيه. نعم. قال: والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، يعني شمل جميع أفراد المجتمع وكل من يتعلق بهذا المجتمع، بحيث يعني تستطيع أن تقول بأنها تشمل الإنسان وتشمل الحيوان وتشمل الجماد وتشمل مصالح الناس، بحيث أنها تحقق يعني لا يعني لو التزم الناس مصارف الزكاة سترى الزكاة في الطريق، وستراها في المدرسة، وستراها في يعني في السبيل، وستراها في إعانة الفقراء والمساكين، وستراها في مرتبات الناس، وستراها في فك ديون الغارمين الذين يقومون بالإصلاح بين الناس، ستراها في كل مكان، ستراها في جبر خواطر الذين يمرون ولا يجدون الأكل ولا الشرب، ومع ذلك هم يعدون في وجه المجتمع، وهم في حاجة إلى أن يعطوا من ذلك المال حتى يتبلغوا ويصلوا إلى مقاصدهم. هذه يعني نظرة عظيمة في الإسلام، في أنه جعل الزكاة لا تنصب إلى جهة واحدة، وإنما جعلها موزعة لتكون في جميع أفراد المجتمع. جميل. طبعا أنت سألت عن الثمرات والفوائد لهذه الزكاة. حقيقة الزكاة لها عدد من الثمرات والفوائد، ولو كان الوقت يتسع لعددناها واستفضنا في شرحها، ولكن سأذكرها سريعا حتى نوفي بالثمرات ولا يضيق الوقت في تعدادها. الزكاة أنت تعرف أنها تطهير للمزكي وتنقية نفسه من الشح والبخل.
0: أيه.
1: ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. هنا تطهيرهم بمعنى تنقيهم مما في أنفسهم من الشح والبخل، لأن الإنسان إذا كان غنيا هو يخرج ملايين حقيقة، ولكن هذه الملايين مقابل ما أعطاه الله من النعم
0: قليل.
1: شيء لا يذكر، مقابل ما أعطاه الله من النعم. كذلك هي تنمي المال، المال ينمو بإخراج خبثه، وقد ورد في الحديث: ما نقص مال من صدقة. إذا كان لا ينقص من الصدقة التي يعني
0: نفل،
1: التي هي نفل،
0: أي،
1: فما بالك بإخراج خبث المال وهو ما يتعلق بحق الفقراء والمساكين في هذا المال. وقد ورد في الحديث: وما منع قوم الزكاة إلا منع القطر. والقطر هو الرزق الذي يأتي من السماء ومنه تتوزع الأرزاق. ولذلك عندما قال الله: في السماء رزقكم وما توعدون، بعضهم فسر الرزق هنا بأنه القطر يأتي من السماء. كذلك فيه في الزكاة سد حاجة الفقير بأمر واجب لا منة الغني فيه على الفقير. الغني الآن هو متفضل على الفقير، ولا يؤدي واجبا ويحقق ركنا من أركان الإسلام،
0: يؤدي
1: واجبا، وعلى ذلك فالفقير يأخذه وهو مرفوع الرأس، لأن الغني ما تفضل عليه.
0: أيضا الله عز وجل أشار إلى هذا في ربما تفسير الآية يتعلق بالصدقات: يا الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى.
1: صحيح، بمعنى ذلك أن الإنسان لا ينبغي أن يمن على الفقير، وعندما تصبح واجبا عليه وركنا من أركان الإسلام لا يتحقق إسلامه إلا بأداء هذا الركن. حق للفقير من عند الله تبارك وتعالى، ولذلك فلا منة فيه للغني على الفقير. كذلك مراعاة حق الغني في جعل نسبته بسيطة جدا، لا تكاد يعني يتتردد، قلنا بين 2.5% و5 و10. مراعاة حق الغني أيضا في كسب أجر الواجب. تصور لو أن الغني نقوله أخرج زكاة مالك ولن تحصل إلا على أجر سنة، كم الفرق عندما يقال له أخرج زكاة مالك وستحصل على أجر الواجب وتحقق إسلامك ركنا من أركان الإسلام. فهذا فيه مراعاة لحق الغني، فيه بث لروح التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع المسلم، وهذا الحقيقة يعني أمر ومهم جدا رعاه الإسلام. وبإخراج الزكاة الإسلام يعني راعى أيضا حق الغني، لأن الفقراء عندما يعلمون أن لهم حقا في أموال الأغنياء يدعون لهم بالبركة ويدعون لهم بالخير ويدعون لهم بالنماء ويدعون لهم بدوام الحال وبزيادة الأموال، لأنهم يعلمون أنه كلما زادت أموالهم زاد حقهم فيها. كذلك الزكاة تبث روح المحبة بين الفقراء والأغنياء، فلا يشعر الفقراء أن الأغنياء يعني يستأثرون عليهم بالأموال، كما قال ذلك، قال ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويعني يزكون كما نزكي وتصدقون بفضول أموالهم، لكنه يعلم أن تلك الصدقة التي هي من فضول ماله إنما تعود عليه بالنفع، ولذلك تجد أن المحبة قد زرعت في قلوب الفقراء وأنهم يدعون للأغنياء بالبركة ويدعون لهم بالزيادة. ولذلك انظر في قصة أصحاب الجنة، أصحاب الجنة لما أرادوا أن يعني يستأثروا على حصة الفقراء، الله أذهب عنهم كل الجنة، وعندما كانوا يعطون الفقراء كانت أيدي الفقراء وإن كانت تمتد بالأخذ إلا أنها كانت تمتد إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء والرجاء أن يبارك لهم في الأموال وأن يبارك لهم في الأحوال وأن يصلح لهم البال. ولذلك الزكاة تبث روح المحبة بين الفقراء والأغنياء، كذلك تبث الرحمة في قلوب الأغنياء. تصور أن الغني إذا يعني عود على أنه لا يعطي شيئا الرحمة تنعدم من قلبه ويخسو قلبه ولا يدري أن هناك فقراء أصلا، لأنه يعيش في بحبوحة من العيش. لكن عندما يأتي ويدفع الزكاة ويتعهد أحوال الفقراء ويعلم أن هناك من لا يجد قوت يومه، ألا تسري الرحمة في قلبه؟ ولذلك ورد عنه صلى الله عليه وسلم قال إن في المال حقا سوى الزكاة، لأن الغني عندما يرى أن الناس ما زالوا في حاجة وقد أدى زكاة ماله ويرى حاجة الناس عندما يمر عليهم وعندما يعطيهم وعندما يتعهد أحوالهم تسري في نفسه الرحمة، وبذلك يجبر خاطر الفقراء بحصولهم على ما يريدون وعلى ما يعني حتى ولو على الحد الأدنى مما يتطلبه الحال وما تقتضي حياتهم.
0: يورث المحبة أيضا بين أفراد المجتمع،
1: أكيد
0: والتكافل والترابط،
1: أكيد هذه الأمور يعني ذكرناها وهي من ثمار الزكاة ومن محاسن الإسلام في ركن الإسلام الزكاة.
0: دكتور والله احنا نحاول في كل حلقة أن يعني نلملم الموضوع في حلقة كاملة ونسلط الضوء على أبرز النقاط المتعلقة به، وإلا الموضوع يطول الحديث حوله وحول هذه الشرائع التي جاءت من عند الله تبارك وتعالى وفيها ما يصلح حال الإنسان في دينه.
1: فعلا مثل هذه الثمرات لو تكلمنا عن كل ثمرة لاستوعبت حلقة كاملة، ولكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق.
0: جميل، الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا. مستمعينا الكرام، وصلنا لختام هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام. في نهايتها كل الشكر لضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة، شكرا جزيلا دكتور.
1: شكرا لك وبارك الله فيك.
0: مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي. نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: محاسن الإسلام.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
3: الحياة الطيبة.

0: الحياة الطيبة.
1: الحياة الطيبة
0: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة.
0: الحياة الطيبة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
1: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
0: صالح الثنيان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فقد كان الحديث في الحلقة الماضية عن أنواع السعادة، وقد فصل الكلام فيها على النوعين الأول والثاني، ألا وهي السعادة الخارجية، وهي السعادة الخارجة عن ذات الإنسان، والتي تكمن في المال والجاه وبعد الصيت وحب التملك والرياسة ونحو ذلك، وكذلك السعادة الأخرى، وهي السعادة الجسمية أو الجثمانية، وهي ما يحصل للإنسان من الصحة والراحة والسلامة والتمتع بلذة المطاعم والمناعم والملابس والمراكب والمناكح والمرئيات والمسموعات وسائر المحبوبات الجسدية، حيث فصل الكلام على ذلك في الحلقة الماضية. والحديث في هذه الحلقة تفصيل للنوع الثالث من أنواع السعادة، ألا وهي السعادة الحقيقية، وهي ما يسميها ابن القيم السعادة القلبية الروحية أو اللذة العقلية الروحانية، وهي التي تنبع من ذات الإنسان وتستمد من الفضائل النفسية. وقد فصل ابن القيم القول في هذا النوع من السعادة في عدة مواضع من آثاره، وأجلى ما في ذلك ما قرره في كتابيه مفتاح دار السعادة وروضة المحبين. يقول في مفتاح دار السعادة عن تلك السعادة: وهي سعادة نفسانية روحية قلبية، وهي سعادة العلم وثمرته. وقد أطال الكلام في هذا الموضع، وجعل جله فيه منصبا على أعظم الفضائل النفسية القلبية العقلية، ألا وهو العلم، حيث أفاض الكلام فيه وبين فضله وكونه أصلا نظريا من أصول السعادة ومقوماتها. ويزيد الأمر وضوحا عن هذا النوع من السعادة في روضة المحبين، حيث فصل الكلام فيما يدخل تحت هذه السعادة من أفراد، ولم يقتصر على سعادة العلم فحسب، بل قرن معه جملة من الفضائل النفسية. وفي ذلك يقول في فصل عقده حول ذلك الشأن: وأما اللذة العقلية الروحانية فهي كلذة المعرفة والعلم والاتصاف بصفات الكمال من الكرم والجود والعفة والشجاعة والصبر والحلم والمروءة وغيرها، ويعلل لفضيلة تلك اللذة وتقدمها على ما سواها من أنواع السعادة واللذات بأن الالتذاذ بها من أعظم اللذات، وهو لذة النفس الفاضلة العلوية الشريفة. ثم يبين أعلى ما في تلك اللذة من السعادة العظمى والعاقبة الحميدة، ألا وهو لذة العلم بالله ومعرفته والقرب منه ومحبته وعبادته والإقبال عليه، فصاحب هذه اللذة كما يقرر في جنة عاجلة نسبتها إلى لذات الدنيا كنسبة الجنة إلى لذة الدنيا. ثم يعلل بأنه ليس للقلب والروح ألذ ولا أطيب ولا أحلى ولا أنعم من محبة الله والإقبال عليه وعبادته وحده وقرة العين به والأنس به والشوق إلى لقائه ورؤيته. ويزيد الأمر وضوحا بالمقايسة بين هذه اللذة وسائر لذات الدنيا، فيقرر أن مثقال ذرة من هذه اللذة لا يعدله أمثال الجبال من لذات الدنيا. ويذكر ابن القيم أمثلة على ذلك من أحوال بعض العارفين ممن ذاقوا تلك اللذة وما يجدونه من الأنس والسعادة والسرور. وكما أنه يذكر أعلى اللذات وهي ما مضى ذكره آنفا من معرفة الله وحبه ونحو ذلك، لم يبخس حق البدن من السعادة واللذة، بل يقرر في موضع آخر أن أكمل الناس لذة من جمع له بين لذة القلب والروح ولذة البدن، فهو يتناول لذاته المباحة على وجه لا ينقص حظه من الدار الآخرة، ولا يقطع عليه لذة المعرفة والمحبة والأنس بربه. ويستشهد على ذلك بقوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ثم يقرر أن أبخس الناس حظا من اللذة من تناولها على وجه يحول بينه وبين اللذات الآخرة، فيكون ممن يقال لهم يوم استيفاء اللذات: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. ثم يؤكد ما قرره آنفا بقوله: فمن أحب اللذة ودوامها والعيش الطيب فليجعل لذة الدنيا موصلا له إلى لذة الآخرة، بأن يستعين بها على فراغ قلبه لله وإرادته وعبادته، فيتناولها بحكم الاستعانة والقوة على طلبه لا بحكم الشهوة والهوى. وإن كان ممن زويت عنه لذات الدنيا وطيباتها فليجعل ما نقص منها زيادة في لذة الآخرة، ويجم نفسه هاهنا بالترك ليستوفيها كاملة هناك. ثم يقرر أن سعادة الآخرة أكمل وأعظم وأبقى وأخلد من سعادة الدنيا، بل يقرر ألا مقارنة بينهما لعظم التفاوت. وقرر كثيرا أن السعادة الأخروية سعادة كاملة لا يشوبها نغص بوجه من الوجوه، وشاملة لأكمل نعيم للقلب والروح والبدن. فهذه أنواع السعادة عند ابن القيم، وهو في هذا التقسيم للسعادة منطلق من توسيعه لدائرتها ونظره إلى تفاوتها وكمالها، فلا هو يقصرها على اللذات الحسية الخارجة عن ذات الإنسان أو اللذات الجثمانية البدنية في الإنسان، ولا هو في الوقت نفسه يقصرها على السعادة الروحية النفسانية القلبية، وإنما يرى أن السعادة شاملة لذلك، وأنها متفاوتة، وأن أهلها فيها أعظم تفاوتا، فلا هو ينكر نوعا من أنواعها الصحيحة، ولا هو في الوقت نفسه يجعلها في مرتبة واحدة، فالسعادة عنده منظومة شاملة متكاملة متفاوتة، وكل يأخذ منها بحسب ما يتيسر له ويفتح عليه. وعند مقارنة ما قرره ابن القيم في ذلك الشأن بما قرره كثير من علماء الإسلام الذين تطرقوا لبحث نظرية السعادة، يلاحظ مدى التقارب في سعة النظرة للسعادة وشمولها وتكاملها، وكون الناس متفاوتين في نيلها وفهم حقيقتها، بخلاف بعض الفلاسفة ممن اعترفوا بنوع من اللذة وهي ما يسمونها باللذة العقلية النابعة من قوى النفس. وأما اللذات الحسية فمنهم من أنكر وجودها، ومنهم من ازدراها جملة ورأى أن الفضيلة والسعادة مترادفتان، توجد إحداهما حيث وجدت الأخرى. وبخلاف من أنكروا السعادة المتمثلة باللذة العقلية فقصروها على اللذات الحسية من منكوح ومطعوم ومشروب ومشموم وملموس وملبوس ومسموع ومملوك ومنظور إليه. وبخلاف من حصروها بالسعادة الدنيوية، سواء كانت سعادة حسية بدنية عندهم أو عقلية روحية، أو من حصروها بالسعادة الأخروية سواء كانت عندهم حسية بدنية أو عقلية روحية. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت هي والحلقة الماضية حول أنواع السعادة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الحياة الطيبة.
1: الحياة الطيبة،
0: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة.
0: الحياة الطيبة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
1: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
0: صالح الثنيان.
3: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي، بكم نرتقي. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
4: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
5: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا بكر قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا أنت، رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. والحديث في صحيح الجامع. هذا الحديث قد اشتمل على دعاء من الأدعية الجوامع التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، أي خالقهما ومبدعهما، عالم الغيب والشهادة، الغيب ما غاب عن العباد والشهادة ما شاهدوه، لا إله إلا أنت، أي أشهد أنه لا معبود بحق إلا الله، رب كل شيء ومليكه، أي المالك لكل شيء، المتصرف فيه بمشيئتك، أعوذ بك من شر نفسي، أي ألتجئ إليك وأحتمي بك من النفس الأمارة بالسوء ومن شر الشيطان وشركه، أي من إغوائه ووسوسته. وشرك الشيطان يعني ما يدعو إليه من الشرك والكفر. وأحتمي بك من حبائل الشيطان ومصائده، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم، أي أعوذ بك من أن أجر على نفسي سوءا أو أتسبب به لمسلم، لأن النفس أمارة بالسوء، ميالة إلى الشهوات واللذات الفانية. واستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه، مع أنه مجبول على الخير، وذلك أن المراد منه الدعاء بالدوام والثبات على ما هي عليه، وأيضا تعليم للأمة وإرشادا لهم إلى طريق الدعاء: اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا.
3: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يسب بنو آدم الدهر وأنا الدهر، بيد الليل والنهار. وفي رواية: أقلب ليله ونهاره، وإذا شئت قبضتهما. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وفي رواية لمسلم: لا يسب أحدكم الدهر، فإن الله هو الدهر. وفي رواية البخاري: لا تسموا العنب الكرمة، ولا تقولوا خيبة الدهر، فإن الله هو الدهر. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يقول: يا خيبة الدهر، فلا يقل أحدكم: يا خيبة الدهر، فإني أنا الدهر، أقلب ليله ونهاره. رواه أبو داود والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم. ورواه مالك مختصرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم: يا خيبة الدهر، فإن الله هو الدهر. وفي رواية للحاكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله: استقرضت عبدي فلم يقرضني، وشتمني عبدي وهو لا يدري، يقول: وادهراه وادهراه، وأنا الدهر. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ورواه البيهقي ولفظه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر، قال الله عز وجل: أنا الدهر، الأيام والليالي أجددها وأبليها، وآتي بملوك بعد ملوك. عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنام رجل منهم، فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. رواه أبو داود. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير، فخفق رجل على راحلته، أي نعس، فأخذ رجل سهما من كنانته، فانتبه الرجل ففزع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يروع مسلما. رواه الطبراني في الكبير، ورواته ثقات. وعن عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده، فيقع في حفرة من النار، رواه البخاري ومسلم. وينزع أي يرمي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM. في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام في لقاء جديد من حلقات برنامجكم نور على الدرب. باسمكم جميعا نرحب بضيف حلقتنا مع الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. فالسلام عليكم ورحمة الله مع الشيخ صالح.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: فضلت الشيخ صالح، هذا السائل يقول: بدأت في حفظ سور المفصل منذ مدة واستوقفتني الآية الكريمة: قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. أريد أن أسأل حفظكم الله عن سبب نزول هذه الآية الكريمة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم متحديا للكفار: قل أرأيتم أيها الكفار إن أصبح ماؤكم غورا، بمعنى أنه يغور، أن الماء يغور في الأرض، بدل أن كان عينا معينا يشربون منه ويزرعون منه، إن أصبح ماؤكم غورا يعني غائرا في الأرض، فمن يأتيكم بماء معين غير الله سبحانه وتعالى الذي أنكرتم عبادته وطاعته، تكبرتم عن ذلك وعبدتم من دونه الأصنام والأشجار والأحجار، فهذا تحد من الله جل وعلا لهؤلاء وإقامة للحجة عليهم بأن يخلصوا العبادة لله عز وجل، خشية أن يصيبهم الله بهذه المصيبة العظيمة وهي فقدهم للماء الذي منه يشربون ويزرعون ويسقون دوابهم إلى غير ذلك من المصالح التي أودعها الله في الماء. هذا والله أعلم معنى هذه الآية. نعم.
2: سائل بعث بسؤاله يقول: في بلدنا إذا توفي أحد من العائلة فإنهم يصنعون الطعام ويستقبلون المعزين في دارهم ويكرمونهم ويطعمونه، فما حكم هذا الفعل؟
3: أنتم على عكس الحديث، لأنكم تعدون طعاما، أنتم تعدون، أهل المصيبة تعدون طعاما للآتين إليكم، وهذا خلاف السنة. السنة أن يصنع طعام بقدر حاجة أهل المصيبة ويرسل إليهم، لأنهم مشغولون بمصيبتهم عن صنعة الطعام، فهذا من باب المساعدة لهم والمواساة لهم. لما استشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في وقعة مؤتة قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم جاءهم ما يشغلهم. نعم.
2: بارك الله فيكم ونفع بكم. هذا السائل يقول في سؤاله: هل الشيطان يزين لغير المسلمين دينهم وكفرهم، أم أنه يزين فقط على المسلمين؟ بارك الله فيكم.
3: نعم، قيض الله للمشركين قرناء من الجن من الشياطين زينوا لهم ما بين أيديهم من أمور الشرك وأمور الجاهلية، ما بين أيديهم يعني ما هم مقبلون عليه، وما خلفهم أي ما سبق. فهؤلاء زينوا للمشركين أعمالهم الكفرية والشركية والعياذ بالله، استمروا عليها. نعم.
2: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أمطرت علينا مرة مطرا غزيرا في وقت صلاة المغرب، فصليناها جمعا وقصرا مع العشاء، فهل فعلنا هذا صحيح؟
3: لا، القصر لا يجوز إلا في السفر، ولكن تجمعون إذا احتجتم إلى الجمع بسبب المطر الذي يبل الثياب، فلا بأس أن تجمعوا بين المغرب والعشاء. نعم.
2: أيضا من الأسئلة التي وردت شيخ صالح، هذا السائل يقول: في وقت مرضي نمت يوما كاملا وفاتتني صلوات ذلك اليوم، وما زلت لم أقضي هذه الصلوات حتى الآن وأؤجلها، فما نصيحتكم لي؟ بارك الله فيكم.
3: التصويب في هذا لا يجوز، الواجب المبادرة لفعل الخير قبل أن يحضر الأجل، فيبادر الإنسان حياته بطاعة الله عز وجل، تقديم ما ينفعه عند الله عز وجل. نعم.
2: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: قال الله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، هل نزل عليها الوحي كما ينزل على الأنبياء وعرفت أن ابنها سيكون نبيا بعد هذه الآية؟
3: هذا وحي إلهام، ليس وحي إرسال، وإنما هو وحي إلهام. أوحينا إلى أم موسى يعني ألهمناها أن أرضعيه، لأنه ولد في العام الذي يقتل فرعون فيه المواليد الذكور، فالله جل وعلا ألهمها أن ترضعه، فإذا خافت عليه من قوم فرعون أن تلقيه في اليم، يعني في النهر، في النهر الذي عندها، فألقته في النهر، حمله النهر إلى دار فرعون، وكان فرعون لا يولد له، وكانت امرأته آسيا بنت مزاحم رحمها الله ورضي عنها، كانت مؤمنة، فأشفقت عليه وقالت لفرعون: لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، فحماه الله من كيد فرعون بسبب هذه المرأة الصالحة المؤمنة رحمها الله ورضي عنها. نعم.
2: أيضا من الأسئلة التي وردت شيخ صالح، هذا السائل يقول: هل يؤجر المسلم إذا توفي ابنه الذي كان يحبه حبا شديدا ولكن رضي بقدر الله ولم يجزع؟
3: نعم، يؤجر على ذلك إذا احتسب الأجر وصبر ولم يجزع، فإنه يؤجر على ذلك، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها خطاياه، وكما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
2: سائل يقول: يحصل كثيرا أن تمر علي بعض الأوقات أو الساعات التي لا أذكر الله فيها لانشغالي بعمل أو غيره، فهل هذه الأوقات تكون أوقاتا ضائعة؟
3: نعم، هذا شيء حاصل سبب الغفلة والانشغال وعدم استحضار العمل الصالح، فعلى المسلم أن يكون دائما وهو في شغله وفي عمله وفي كده وكدحه يذكر الله جل وعلا ويسبحه ويكبره، وهذا شيء لا يكلفه شيئا وهو شيء عظيم.